نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: سورة المرسلات هي السورة 77 في ترتيب المصحف، والثالثة 33 في ترتيب النزول، إذ نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف، وهي من السور المكية الخالصة التي تنبض بحديث القيامة وأهوالها. وقيل إن فيها آية مدنية، وهي: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لكن هذا القول لا يعتد به لضعف دليله، وقد أجمع جمهور المفسرين على مكيتها. افتتحت السورة بقسم بديع متتابع: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بهذه الصفات، فمنهم من قال إنها صفات للملائكة، ومنهم من قال إنها صفات للرياح، وهناك من رجح أن بعضها يشير إلى الرياح وبعضها الآخر إلى الملائكة والآيات، وهو الرأي الأقرب إلى روح السورة وسياقها. فهي سورة تنذر وتبشر، وتفصل مشاهد القيامة بدقة مهيبة، وتصور حال المكذبين حين يساقون إلى العذاب، وتعيد في نهاية كل مشهد إنذاري قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في تكرار مقصود يرسخ الإنذار في القلوب ويزيد من وقع الرسالة. كما تستعرض السورة دلائل قدرة الله تعالى من خلال خلق الإنسان وإنبات النبات وتيسير الحياة، ثم تنتقل إلى مشهد النهاية حيث يفصل بين الخلائق في يوم عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد، وتختم السورة بتوبيخ للمكذبين وإنذار شديد لمن استكبر عن السجود لله تعالى، ثم تأمرهم أمرا قاطعا في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكأنها تقول لهم بعد كل هذا البيان: ماذا بقي من حجة؟
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: ورحلت حبيبة القلب في عامها 65. مرضت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ورقدت في فراشها تودع الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ويبشرها بما لها عند الله تعالى. وحين استشعر أنها سترحل قريبا أخذ ينظر إليها نظرة الزوج المحب، ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. وبعد 3 أيام من رقدتها أسلمت الروح إلى بارئها بين يدي زوجها الحبيب الذي تفانت في حبه منذ لقيته أول مرة، والنبي الكريم الذي صدقته وكانت أول من آمن به وبرسالته. رحلت الزوجة الحبيبة وتلفت زوجها بعد رحيلها، فإذا الدار دونها موحشة، كيف لا وقد رحلت حبيبة القلب. رحلت خديجة عن الدنيا لكنها لم تبرح قلب زوجها صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، وعاش النبي بعدها 13 سنة وتزوج بغيرها، لكن واحدة منهن لم تستطع أن تزحزح خديجة عن مكانتها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فهي الزوجة الأولى والحبيبة الرؤوم التي دافعت عنه وواسته بنفسها ومالها. وذات مرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها بأحسن الثناء، فغارت عائشة وقالت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

Bolsonaro!

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الطور وحتى سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب

جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم،

الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق

قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل

مُنتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف

تحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطٍ

نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.

نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.

الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الطور وحتى سورة الرحمن. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

لما ذكر الله تعالى ما أنعم به على الناس من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فجعله عذباً زلالاً ولم يجعله ملحاً أجاجاً، وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم.

0: عز وجل أنه يخرج بهذا الماء الواحد الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات التي يخرجها من الأرض على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، وفي ذلك دلالة على أنه لا إله إلا هو، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: وسخر

والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نوراً وضيئاً ليهتدى بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، وفي هذا دلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه.

ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها.

يمتن الله على عباده بتسخيره البحر وتذليله لهم والركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإباحة لحم حيها وميتها وما خلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله استخراجها من قرارها حليتي يلبسونها وتسخير البحر لحمل السفن التي تشقه بصدرها المسنم يسيرون من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم لجلب ما يريدون. ولهذا قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعمه وإحسانه.

أخبر الله تعالى أنه ألقى في الأرض الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تضطرب بما عليها من الحيوان والإنسان، فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك، وجعل في الأرض أنهاراً تجري رزقاً منه للعباد، فينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، ويقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله. وهذه الأنهار سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع حينا، وما بين نبع واحد وجمع، وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر. وكذلك جعل في الأرض

0: بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرًا ومسلكًا، كما قال تعالى: وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: قراءة القرآن الكريم لأن الجنة من أسمى غايات المسلم. جاءت السنة بعدد من الأسباب الموجبة لدخولها، وكان على المسلم الحريص جمعها والعمل بها، بداية من كتاب الله وآياته المحكمة التي تعد من أعظم موجبات الجنة وأبرزها. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الألباني. فالقرآن لا يوجب الجنة فقط، بل يرفع منزلة صاحبه فيها كما يظهر في هذا الحديث الشريف. وجاء في السنة كذلك تخصيص بعض السور والآيات بالفضل، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فهنا خص قارئ آية الكرسي دبر الصلاة بالفضل، فلا يفصل بينه وبين الجنة إلا الموت. وورد في صحيح السنة أن سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ومع أن الحديث لا يوجب الجنة بلفظ صريح، إلا أن المغفرة طريق موصل للجنة بإذن الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: وقت الضحى. يسن في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة الضحى، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه، رواه مسلم، وأوصى بها أبا ذر، رواه النسائي في السنن الكبرى، وصححه الألباني. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بيان أن كل إنسان خلق على 360 مفصل، وأن من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين،
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة القرآن وبرنامجكم اللهم بك أصبحنا في هذا اليوم الخميس 23 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذه أرق التحايا من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حان سبيعي، في رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر سبيعي وسعد الدوخي، على قيادة التنفيذ ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: نستأذنكم معالي الشيخ في طرح هذه الأسئلة التي وردت من المستمعين والمستمعات، ولعلنا نبدأ بهذا السائل الذي بعث بسؤاله، يقول: ما أهمية دراسة كتاب التوحيد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية كتاب التوحيد أهمية كبيرة، فهذا الكتاب تضمن معرفة التوحيد واعتقاده والعمل به، هو كتاب نفيس، وهو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أوله يقول كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس فيه شيء من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو استنباط من الآية والحديث. نعم.
7: أحسن الله إليكم، سائل يقول: بالنسبة للأخذ بالأسباب، هل ينافي ذلك التوكل؟
8: الله أمر بالتوكل وأمر بأخذ الأسباب، ولو كان بينهما تناف لما أمر الله جل وعلا بهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، مع أنه كان أعظم المتوكلين، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد لتقيه من السلاح، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها. نعم.
7: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما معنى قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا؟
8: يزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيه دليل على أن من طلب الحق ورغب فيه وأقبل عليه أنه سيهديه ويوفقه ويجعل البركة في عمله، وأما من أعرض عن الحق فإن الله جل وعلا يحرمه من معرفة الحق وقبوله، وحتى لو عرفه يحرمه جل وعلا من قبوله. ففيه وجوب إخلاص النية لطلب العلم، وأن يكون قصده ومراده وجه الله في طلب العلم، وأن يقصد أيضا بالعلم العمل به لا مجرد العلم بدون عمل، فإن هذا إنما هو

0: العلم في طلبهم للعلم، وأن يريدوا به وجه الله والعمل به والاهتداء بهداه، ولا يكون قصدهم الرياء والسمعة وحب الظهور أو طلب الدنيا، وهذا في العلم الشرعي.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: في الآية الكريمة وهم يكفرون بالرحمن، يقول ما المراد بها؟
0: المعنى أن المشركين لا يقرون بأسماء الله وصفاته وينكرون الرحمن، ويقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وهذا في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح، أمر عليا أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك اللهم ولا نعرف الرحمن، فالله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لا تحصى، لكن منها ما علمنا الله إياه مثل 99 وأسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى هذا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؟
0: نعم، هذا حديث صحيح. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته، فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة فإن الله يترك هذه العبادة وهي للذي أشرك وليست لله عز وجل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قال الله عز وجل فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعم.
1: سائل يقول: ما معنى هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟
0: هذا نهي عن النياحة على الميت، والواجب الصبر والاحتساب. كانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت تضرب النساء خدودها وتشق جيوبها جزعا على الميت، وهذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
1: سائل يقول: ما هو تفسير الآية الكريمة في سورة الجمعة قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
0: هذه الآيات من آخر سورة الجمعة، فيها نهي الله سبحانه وتعالى عن البيع بعد أذان الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الإمام إذا صعد المنبر، نهي عن البيع والشراء في هذا الوقت، وأمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله أي احضروا سماع الخطبة، فاسمعوا ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع الذي يشغلكم عن الذهاب إلى ذكر الله، إذا فعلتم ما أمرتكم به وهو ترك البيع في هذه الساعة والتوجه إلى خطبة الجمعة ذلكم خير لكم

0: خير لكم من أن تبقوا في البيع والانشغال في أمور الدنيا إن كنتم تعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه، لأن العمل للآخرة هو الباقي والعمل للدنيا يفنى ويزول. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها بسلام الإمام من صلاة الجمعة أسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بعد النهي يدل على الإباحة، كما يقول الأصوليون أن الأمر إذا ورد بعد النهي فإنه أمر إباحة. أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء والأعمال التي فيها فائدة دنيوية لكم. فالإنسان يذكر الله دائما على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالمسلم يذكر الله وهو يبيع ويشتري ويعمل أي عمل من أعمال الدنيا، ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى وينشغل بالدنيا عن ذكر الله. واذكروا الله كثيرا وليس ذكرا قليلا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن الله إذا فعلتم ذلك تفلحون عند الله، تنالوا الفلاح عند الله سبحانه وتعالى، والفلاح ضد الهلاك. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد المستمعين الكرام بعث بهذا السؤال يقول فيه: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟
0: والإيمان بما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، فهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم الإسراع إلى الصلاة؟
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول: كيف يعرف المسلم أنه حقق التوحيد؟
0: المسلم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويقول حققت التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تصفيته من النقائص ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟
0: هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو مستحب ويزيد عليه من الأدعية ما تيسر له. نعم.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم. مستمع بعث بهذا السؤال يقول: كيف نطبق هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
0: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا يجب ستره، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة والكمال.
1: هناك من يطلب المدد من الأولياء والصالحين رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم، وإذا نهيناه عن ذلك قال: إنني لا أطلب من هؤلاء مباشرة النفع أو دفع الضر، ولكنني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم، فما هو الحكم في ذلك؟
0: التوسل بالأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز، لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئاً مما طلب منه. ثم إن هذا يختلف حكمه باختلاف نوع التوسل، فإن كان المتوسل بالغائب والميت يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه وطلب المدد منه وقضاء الحاجات، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله. ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام. وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل، لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي ارتكبها والعياذ بالله، فهو كالذي يتوضأ ويحدث، لأن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام. ولا ينفعه كونه يصلي ويصوم ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة أو الشياطين بشيء من أنواع العبادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: نسمع عن المسيح الدجال وعن فتنته التي استعاذ منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاستعادة منها، يقول: من هو المسيح الدجال وما هي صفته وما هي فتنته التي نستعيذ منها ومتى يظهر؟
0: المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة، ويخرج معه بفتن عظيمة تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه كثير من الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الدجال، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنته، وإذا ما حصل منه الضرر على المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله المسيح ويريح المسلمين من شره، وبذلك ينتصر الحق ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله ويحكم بشريعة الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وينتصر الحق على الباطل بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. وقد يسأل سائل: هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة؟ الجواب: فتنته خاصة بالأحياء، أما الأموات فقد انتهوا وانتهت علاقتهم بالحياة الدنيا. نعم.
1: بارك الله فيكم. مع الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: هل يتلبس الجني بالإنس؟
0: ثبت أن الجن يصرعون الإنس ويصيبونهم، والله جل وعلا يقول في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه. فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين، وهذا دليل على إصابة الجن للإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الغني الحميد الذي كمل في حمده وملكه وعزته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة إثبات الكمال المطلق لله تعالى في ذاته وصفاته، والحديث عن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأقول مستعينا بالله: وصف ربنا جل ذكره نفسه بصفات الكمال والجلال في كتابه الكريم، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. قال الله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خالق السماوات والأرض ومن فيهن بقدرته ومشيئته وحكمته، وقدر في الأرض تكوين نوع الإنسان أزواجا لأفراده، وهذا من كمال نعمته على عباده، وخلق لهم هذه الأنعام ليستفيدوا منها في حياتهم وينتفعوا بألبانها وأصوافها وأوبارها ولحومها ونسلها وعملها من حرث وحمل وغيره، وجعلها الله لهم مبثوثة بخلق كثير. ثم قال بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه في أول السورة، قال منزها نفسه عن الشبيه والمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده، وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير، فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، وهو السميع البصير، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. قلت: وقد جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال أيضا: أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نطق القرآن بنفي التمثيل عن الله في غير موضع، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. والله تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص. والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغايات الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقا، ومنزه في الكمال أن يكون له مثل، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فبين أنه أحد صمد، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على انفراد الله تعالى بصفات الكمال، فليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والبزار وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير. وقد اختلف في إعراب قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي في الكاف، على أقوال. أصحها أن الكاف صلة جاءت للتأكيد، كما قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. وعدم الفهم الصحيح لدلالة الآية أفضى ببعضهم إلى الضلال، وأصبح يعارض هذه الآية بآية أخرى، ومن ضلاله أنه يعارض بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وبين قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله: ليس كمثله شيء، على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية، وهي قوله تعالى: وهو السميع البصير. وهذا من الضلال والجهل الظاهر. فتأمل رعاك الله كيف ذكر الله تعالى في الآية النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك، وذكر الإثبات في آخر الآية ليدل على الكمال المطلق الذي اتصف به ربنا جل وتقدس. فنسأل الله تعالى العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وفضله وكرمه، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: تتحول من وسيلة للفرح والاحتواء إلى عبء ثقيل يضغط على قرار الزواج ويأخره. وهذا أنا نراه واضح في جوانب أجملها بثلاثة جوانب أساسية. مثلا تحويل الزواج من إشهار للفرح إلى منصة للمباهات، يعني هذا جانب مهم للأسف، يعني نجد تحولت بعض حفلات الزفاف والمناسبات من إشهار بسيط يبهج القلوب ويناسب إمكانيات الأسرة إلى مسرح للمقارنات والمجارات أمام الناس، وهذا أثقل كاهل الشاب والأسرة بالتزامات وديون طويلة الأمد. مثلا الشغلة الثانية أو الجانب الثاني خوف النقد الاجتماعي، يعني شو يقولون عن الناس
2: طبعا.
1: كثير من الأباء والأمهات وحتى الشباب قد يكونوا قانعين بالبساطة، كلهم مقتنعين بالبساطة، وهذا شيء شفناه ولاحظناه.
2: تنظير حلو ها؟
1: تنظير جميل، لكن شو اللي يمنعهم؟ الخوف من نقد المجتمع أو المقارنة بالأقارب. هذا الضغط المجتمعي الخفي يجعل الأسرة تتنازل عن قناعاتها، هذه اللي قلناها بالبداية المعتدلة، اللي تساير السقف المرتفع مع من الشروط اللي موجودة مجتمعية. الشغلة الثالثة، الجانب الثالث، تقديم المظاهر على المعدن والجوهر، هذه بعد مشكلة. غلبت الشكليات عند بعض الأسر على المعايير الأصيلة كالدين والأخلاق، مما جعل الشاب الكفو يتردد لمجرد أنه ما يستطيع مجاراتهم في المظاهر المادية. وهنا تعيدنا السنة النبوية المطهرة إلى الأصل الفطري العظيم، ترسي قاعدة ذهبية تضمن السعادة واليسر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. فللأسف حين خالفنا هذا التوجيه النبوي وجعلنا الأكثر كلفة ومؤونة هو المعيار الممدوح للزواج، نزعت البركة وتأخر قرار الارتباط لدى كثير من شبابنا وبناتنا وللأسف.
2: الله المستعان. دكتور خالد، يعني في هذا السياق أثرادات الاجتماعية على قرارات أخير الزواج، وفي الأخير ممكن زي ما قلنا اللسان ينظر ويقول أفعل ولا حكون بسيط، ثم يصطدم بإشكاليات كبيرة من ناحية مثلا أقاربه أو حتى أهله المقربين، لابد أن تفعل كذا وكذا، ماذا يقولون عنه؟ هل هناك زواج سمعت عنه دخل فيه الشاب بدون أن يأخذ قروض أو قرض، دعنا نقول؟
1: نعم مرت علي أحداث، وأنا حقيقة عندما يعني أعددت للحديث جاتني كثير من القصص من الشباب ممن كان دخله بسيط ويسير وتيسرت أموره وتزوج، بعضهم تزوج ب 15,000 ريال، بعضهم تزوج ب 20,000 ريال فقط، هذه التكلفة. وأعرف شخص سكن وتزوج ودفع مهر وكل هذه الأمور ب 50,000، ما تجاوز 50,000. يعني هناك شواهد في المجتمع حقيقية واقعية، لكن هذا الرجل وفق ببيئتين من أهله وأهلها يتملكهم العقل قبل أن يتملكهم الخوف من المجتمع، نظرة المجتمع.
2: طيب
1: لذلك نجح في ذلك.
2: ودنا ننسخ كثير من النماذج الرائعة ويعني نثبتها ونشهرها ونقتبس منها. وسؤالنا التالي، كيف ممكن نساهم في تيسير هذا الزواج؟
1: تيسير الزواج ليس في الحقيقة ليست مهمة فردية، مو علي وعليك وعلى أفراد مشروع، بل هو مشروع وطني ومجتمعي متكامل. وهنا أنا صراحة أشيد بالدور البارز والمؤثر لقيادتنا الحكيمة اللي تضع الشاب في قلب رؤيتها التنموية، وتأكد دائما على أن الأسرة هي النواقص الصلبة لاستقرار المجتمع وتطوره. وحتى نكون منصفين يا شيخ خالد، يعني فرصة أن احنا نقولها عبر أثير إذاعتكم المباركة، أن نرى والله الحمد جهود عظيمة وملموسة تبذلها القطاعات الثلاثة عندنا في بلدنا في هذا الشأن، ونحن هنا نتمنها وندعوها للمواصلة هذا العطاء المبارك وتطويره. القطاع الحكومي يقدم جهود جبارة ومشكورة عبر المبادرات الإسكانية وصناديق التنمية، ونطمح للمزيد التوسع.

0: فيها وفي تأمين برامج التأهيل ما قبل الزواج، القطاع الخاص اللي نلمس مبادراته ونشجع على تعزيز مسؤوليته المجتمعية بشكل أكبر، كأن تقدم الشركات باقات زفاف وتأسيس اقتصادية ميسرة وتدعم ثقافة الزواج البسيط. ما ننسى القطاع الهام، القطاع غير الربحي ودوره كجمعيات التنمية الأسرية التي تبذل جهدا عظيم في الإرشاد وتيسير الزواج الجماعي، وندعم استمرارها في تشجيع الوجهاء على صياغة مواثيق طوعية تحدد سقف معقول للمناسبات. ولكن أنا معليش أختم بالإجابة على هذا السؤال بالدور الأعظم والأهم، ورغم كل هذه الجهود المشكورة والمقدرة من قطاعات، يبقى المحكر الحقيقي والجهد الأكبر الذي يحتاج إلى تصحيح وعناية مراجعة، والتي بدأت بها حديثي معك يا شيخ خالد اليوم، هو دور الأسرة.
1: صح.
0: الأسرة هي حجر الزاوية، نحن بحاجة ماتة إلى مواقف حازمة وشجاعة من الآباء والأمهات بالاكتفاء بحفلات عائلية تثج القلب دون أن ترهق الجيب. الموقف الأهم هو العودة الصادقة لمعيار القبول الحقيقي الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالأسرة التي تقف مع الشاب الكفو في بداية حياته وتيسر له، هي في الحقيقة تصنع استقرار وأمان حقيقي لابنته.
1: نعم. إلا تفعلوا تكن إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله المستعان. نعم. حقيقة حديث مهم وذو شجون، ونود حقيقة أن نطيل فيه لكن الوقت أدركنا. فشكرا جزيلا وفيرا لك دكتور خالد عطية، وأنت خبير العلاقات الزوجية، أن أنرت هذه الدقائق بحديث ماتع وإجمال رائع، فما قصرت، بارك الله فيك.
0: وبارك الله فيكم، شكرا لك أنت والإخوان المستمعين جميعا لإدارة إذاعتنا المباركة وبرنامجكم المبارك. الله
1: يحفظك. سلمكم الله، سلمكم الله، في أمان الله.
0: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيب من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
3: استمعتم يا كرامي لهذا الترتيل في فقرة هدى للناس بصوت القارئ عبد الملك إدريس، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الكرام. عوائق أمام الزواج، هذا هو الموضوع، والاتصالات أعتقد أنها تنهمر، لكن عندنا الوقت شوية ضائق أو ضيق، نأخذ بعض المشاركات على الواتساب وإكس. هنا أكبر عائق أمام الزواج اليوم ليس قلة المال، بل قلة تحمل المسؤولية وحسن الاختيار. من وجهة نظري كثرة التوقعات، قلة التنازلات، لهذا أصبح الزيجات أصعب. المال مهم لكنه ليس أكبر عائق، العائق الحقيقي هو غياب التفاهم قبل الزواج. شكرا جزيلا لأخينا الكريم. تعسر درب الزواج لحظة، لعلها أبيات لكن بالنسبة لي غير مفهومة. من وجهة نظري أكبر عائق أمام الزواج هو المبالغة. مبالغة في ماذا يا فوزان؟ المبالغة في التكاليف وارتفاع سقف التوقعات، بينما الزواج الناجح يبنى على التفاهم والاحترام أكثر من المظاهر درر. شكرا لك فوزان الرمح من الرس.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
2: تغطية.
3: مع اقتراب العودة للمدارس أيها الكرام، يبرز برنامج علمني الذي تقدمه جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف لدعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم التعليمية. للحديث أكثر عن البرنامج ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة سعدة السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة سعدة، وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا وصبحكم الله بالنور يا أستاذ الكريم.
3: حياكم الله. برنامج علمني الذي تقدمونه في جمعية اليقظة، ما أهميته ومسألة توفير احتياجات مع بداية العام الدراسي للأيتام؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف هي أول جمعية خيرية في المحافظة، تأسست عام 1384 وثالث جمعية على مستوى المملكة. تعمل على تمكين الأسر المحتاجة والأيتام عبر برامج الدعم والتأهيل والتدريب، مما يعزز استقرارهم المعيشي. لذلك نحن حين نتحدث عن اليتيم فنحن لا نتحدث عن طفل يحتاج إلى العطف حسب، بل عن إنسان له أحلامه ومن حقه أن يبدأ عامه الدراسي مطمئنا مثل بقية زملائه. يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ومن صور قهر اليتيم أن لا نتركه يشعر بالنقص أمام زملائه، وإلا تصبح ظروف أسرته سببا في تعطل تعليمه وانكسار طموحه. أستاذ الكريم، مع قرب العودة للمدارس ينتظر أكثر من 2000 يتيم ويتيمة مشاركتهم في تهيئة احتياجاتهم التعليمية، وقد فقد هؤلاء الأب وينتمي معظمهم إلى أسر محدودة الدخل، مما يجعل مساندتهم التعليمية ضرورة تتجاوز توفير الأدوات إلى حماية مستقبلهم. ومن هنا تأتي فكرة برنامج علمني ليتيح لأهل الخير المساهمة في توفير الحقيبة المدرسية والفسحة اليومية والمستلزمات المكتبية بالإضافة إلى الكفالة التعليمية. قد تبدو الحقيبة أمرا بسيطا، لكنها بالنسبة إلى يتيم هي بداية واثقة، وقد تبدو الفسحة مبلغا يسيرا،

0: لكنها تحفظ كرامته بين زملائه.
1: صحيح.
0: أستاذ الكريم، إن مساعدة اليتيم في تعليمه هو بناء للإنسان القادر على تجاوز ظروفه، وكل مساهمة مهما كان مقدارها يمكن أن تكون سبب في أن يدخل يتيم فصله مستعدا ويواصل تعليمه مطمئنا ويتمسك بحلمه. مع شراقة هذا الصباح أقول لكل المساهمين، اجعلوا لأبنائنا الأيتام نصيبا من عطائكم، وأسهموا في برنامج علمني عبر القنوات الرسمية لجمعية اليقظة، فقد تكون حقيبة تحمل كتبا لكنها في حياة يتيم هي أمل يحمله وحفظ لكرامته، تصنع له مستقبلا مبهرا.
1: جميل، جميل جدا. إذن برنامج أكثر من رائع حقيقة، برنامج علمني الذي يدعم الأيتام ويوفر احتياجاتهم مع بداية العام الدراسي. جزاكم الله خيرا وجزاكنا خيرا على ما تقدمنه. طيب، من أراد أن يضع يده في أيديكم، أن يدعم هؤلاء الأيتام، أن يجعلهم يشعرون بالفعل بالطمأنينة والمساواة مع زملائهم في بداية الفصل الدراسي، كيف يصل الناس لكم ويدعمونكم أستاذة سعدة؟
0: طبعا هناك أكثر من طريقة. أذكر أن قيمة المساهمة هي عبارة عن مبلغ 300 ريال سعودي أو بما تجد به نفس المساهم. طريقة المشاركة سهلة ومتاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف اليقظة.star، أو التحويل البنكي المباشر لحساب المشروع من خلال التواصل على الواتساب أو الاتصال على الرقم 0555-83-8529. أكرر الرقم،
1: يتفضل،
0: 0555-83-8529.
1: جميل جدا، الله يبارك فيما تقدمونه ويعني يوصلكن إلى ما ترمنه وزيادة يا رب العالمين. الأستاذة سعدة السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية في الطائف، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: أهلا بكم من جديد يا كرام، عودة إلى مشاركاتكم عبر الاتصال أو على وسائل التواصل. ماذا ينقص لو ذبح ذبيحة أو اثنتين لأهل الزوج والزوجة وتعشوا وانتهى كل شيء؟ جاوبونا يا جماعة، إيش الأمر بسيط كما يقول سعد جزاه الله خير منفذنا المبارك. هذا طبعا شكرا لباخت بالذاك الجدعاني على طرح هذا السؤال، والذي بالفعل يعني نحتاج له إلى إجابة له. هل المشكلة عند الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأقارب، أو الإخوة، أنه ما ننقص عن فلان أو ما ننقص عن علانة؟ الله مستعان. معنا ماجد الآن، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: هلا وسهلا فيك، تفضل يا ماجد، تفضل.
4: حالكم؟ الله يجزاكم خير. أولا أشكركم صراحة على هذا اختيار المواضيع الحقيقة الجميلة والشيقة ويتمس المجتمع، إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويسددكم. الموضوع حقيقة ذو شجون حقيقة، ونحن كنا كأب العام الماضي أنا زوجت 2 من أولادي، وحقيقة عانيت معاناة عند البحث عن الزوجة المناسبة. الإشكالية كانت في حقيقة يعني نتكلم بوضوح بالنسبة لواقعنا كمجتمع محافظ، يعني كان مشكلة تكشف وجه المرأة اللي احنا ما يعني تعودنا عليه في البلد.
1: نعم.
4: فوجدنا بعض البنات هداهم الله يكشفون وجوههم، وهي ما نرضى عن بناتنا تكشف وجهها.
1: نعم.
4: شبابنا على انه يكون كذا، بس ما يرضى تكون زوجته كاشفة، عندها الغيرة وعندها
1: يعني تجدها مثلا صاحبة دخول وقودين وكل شيء لكنها تكشف وجهها مثلا.
4: اي ما نتهم اعراض احنا، بس انا اقول يعني كيف تكشف وجهها، يعني كيف ما نقبل انا كزوج. وهذا من الاشكاليات الكبيره الحين، شباب يعزفون، المراه تريد سياره تطلع تتوظف مع الرجال، الاختلاط في العمل هذا غير مقبول احنا في ديننا ولا في اعرافنا. انت زوجتك تروح تقعد مع الرجال تتكلم مع الرجال، اذا احنا في مجتمعاتنا الخاصه اخواننا واخواننا وابناء عمنا ما يقعدون مع بناتنا وحريمنا وهم عيال عمنا.
1: طيب،
4: واقرب الناس لنا، فكيف انسان غريب عشان عمل؟ هذا يعني غير مقبول ابدا.
1: طيب،
4: لهذا صار عند الشباب كثير من الشباب انه صار عنده معزوف وصار فيه الفجوه. ودي بس تسمح لي بس اختم.
1: هو الوقت والله ضاق بنا جدا يا ماجد، طبعا شكرا جزيلا لك على المداخله وعلى طرح هذا الراي، لكن في المقابل ترى نقول انه في ديننا يعني الإسلامي العظيم الأمور نوعا ما ليست بالصورة التي طرحتها بشكل كامل. هناك سعى في بعض الأمور وحسب اختلاف كذلك الآراء الفقهية والمذاهب في مسألة كشف الوجه بدون زينة إلى غير ذلك في بالنسبة للوظائف وغيرها. فماذا نقول عن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان النساء فيها في الأسواق مع الرجال؟ فموضوع إطلاق الأحكام هكذا بالشكل الذي ذكرت يحتاج إلى مراجعة ورجوع إلى المختصين. شكرا لك يا ماجد.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الثامنة، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد موافقة الملك منح 200 مواطن ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة برعاية ملكية، منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته 12 في أكتوبر القادم. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 في سبتمبر المقبل بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. بمشاركة وزير الخارجية اجتماع الأطراف الإقليمية 4 يناقش جهود خفض التصعيد. البيان الختامي لاجتماع دعم القدس يدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة. اليوم انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. الشؤون الإسلامية تستقبل الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. المتنافسون في أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة يؤدون الاختبار النظري. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم بمشاركات محلية ودولية. وفي الخبر الأخير، إصابة 16 فلسطينيا في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجز الثامنة صباحا، شكرا لكم على طيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وإنما يصلكم صوت إذاعة القرآن عبر أثير البرنامج، برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، وحديثنا في هذا الصباح برفقتكم ورفقة العصافير. نتحدث عن عوائق أمام الزواج. طبعا مع شكرنا الجزيل لأخينا ماجد، وحقي حقيقة وحق الكثير في اختيار البيئة والمواصفات والاشتراطات التي تناسب حقيقة كل طرف، وما أكثرهن ما شاء الله تبارك الله اللواتي يعني بالهيئة التي ذكرها أخونا الكريم، إنما سبحان الله المزيد والمزيد من الدعاء والبحث إن شاء الله والسؤال يوصل إلى المرام وإلى المراد بإذنه جل في علا. لازلنا نتحدث أيها الكرام عن العوائق وأبرزها وما أسباب تأخر الزواج، والمشاركات كثيرة. طيب، من المشاركات هذه التي وصلت، هذا أكيد هذه إحدى الأمهات، اسمعوا يا أيها الأبناء، وهذه على لسان كل أم، أختنا خولة بنت فهد تقول: أقول يا شباب ويا بنات، أرضوا ربكم وأدخلوا السرور على والديكم

0: بزواجكم وفرحة رؤيتهم لأبنائكم، وتوكلوا على الله أولا وآخرا جزاكم الله خيرا. إيه والله، كم من أم يعني وأب يطاردون أمام أبنائهم أن تزوجوا، وحقيقة هو الزواج كما يعني حضرت في أحد المجالس ليس إرغاما أو بالغصيبة كما يقولون أو لي الذراع، إنما بتهيئة الأسباب التي تجعل الشاب من تلقاء نفسه يعني خلاص أنا لابد أن أقدم، سواء باقتناع كامل بالفكرة، بمعرفة الأولويات، وهذه مهمة صراحة يا جماعة في مجتمعنا، سواء والله للشباب والبنات، أنقلوا الصورة الإيجابية والجميلة والرائعة وأجواء دعونا نقول المتزوجين الجميلة جدا التي تخفى، لأنه ما يظهر في كثير من وسائل التواصل إلا الإشكاليات، بعض القصص المؤذية المؤلمة للأسف الشديد، لكن ترى جل المتزوجين ومتزوجات في نعيم، في خير، في بركة، في حالة من الرضا والسكينة التي لا يعلم عنها العزاب والعزباوات، والله المستعان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المرحلة الجديدة والدليل التنظيمي للدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي سجلت أعلى مشاركة في تاريخها ب 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة. معنا في هذه اللحظات للمزيد عن هذا الخبر المبهج الشيخ أيمن أشبانة، الأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية. شيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير. شيخ أيمن تسمعنا؟
3: أهلا وسهلا، حياكم الله، أسمعك. نعم، حياكم الله وحيا السادة المستمعين، يا أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله فيكم. ما أبرز المستجدات والأخبار في الدورة 46 للمسابقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لهذا العام، الحقيقة في طور تحول ولله الحمد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. هذه السنة حقيقة تتميز ب يعني المرحلة الجديدة، وهي بما صدر بموافقة المقام الكريم على إضافة قسم الإناث لهذه المسابقة، ولله الحمد منه العدد الذي وصلت إليه هذا العام هو 334 متسابق ومتسابقة، لم يصل إليه يعني في الأعوام السابقة كان ربع هذا الرقم هو الذي كان يشارك في هذه المسابقة.
0: أيوة.
3: وهذه الحقيقة نقلة نوعية ليست باليسيرة في عدد المشاركين أو في التنظيم لهذه المسابقة. عندما نقارن بين المسابقات العالمية وهذه المسابقة تجد البون الشاسع والكبير الذي تحظى به رغبة المشاركين. حقيقة ما كنا يعني عندما تم استعداد هذا الفرع النسائي كانت يعني المتوقع المشاركة ضعيفة، ولكن ولله الحمد منه هي كانت متضاعفة جدا، فشارك معنا تقريبا 132 متسابقة.
0: ما شاء الله، ما شاء الله.
3: وهذا عدد حقيقة كبير، هو بالنسبة للذكور كبير فما بالك بالنساء، ولله الحمد منه هذه المسابقة العريقة تتمتع بسمعة كبيرة جدا. و الحقيقة في الثمان سنوات الأخيرة التي تولى فيها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، حقيقة انتقلت إلى يعني انتقلت نقلات نوعية مما جعل لها سمعة كبيرة جدا في العالم الإسلامي.
0: جميل.
3: وخصوصا في عالم المسابقات القرآنية.
0: نعم. ماذا تمثل استحداث هذه المنافسة للمتسابقات لأول مرة؟
3: الحقيقة المتسابقين مخدومين في كل المسابقات العالمية، يعني قليل من المسابقات العالمية يوجد فيها قسم للإناث. وطبعا هذا يرجع إلى مسألة يعني صعوبة التعامل مع استقبالهم
0: الأمور اللوجستية. نعم،
3: من الأمور الاستراتيجية، الأمور يعني
0: اللوجستية.
3: اللوجستية، نعم صحيح. هذا الأمر

0: المقام الكريم تمت الموافقة على ذلك، والحمد لله منها الجميع سعيد بهذا الخبر، وهو مشاركة الأخوات لنا في هذه المسابقة، ولله الحمد منها.
1: وأنتم قدها ما شاء الله تبارك الله، جهود طيبة يعني لاحظناها طوال السنوات الماضية، وسيستمر العطاء والتميز ما شاء الله. طيب، ما أبرز الأرقام التي سجلتها المسابقة هذا العام؟
0: الحقيقة في هذا العام ولله الحمد منه نجد أن عدد الدول المشاركة 133 دولة. أنا لا أعلم الحقيقة في مسابقة في دول العالم يصل هذا الرقم إليها، ولله الحمد منه. كان العام الماضي 128 دولة، زدنا هذا العام 105 دول حتى وصلنا إلى 133 دولة. دول العالم الحقيقة لو تنظر لها تقريبا هي من 150 إلى 160 دولة، ولله الحمد منه في هذه المسابقة نجد أن يعني أغلب الدول شاركت ولله الحمد منه، حتى هناك جزر في المحيط تبعد عن الدول يعني مثل فيجي تبعد عن أستراليا تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات بالطائرة، هي في وسط المحيط، ولله الحمد منه تمت مشاركتها. وكذلك جزر سليمان هي من الدول التي قد لا يعرفها كثير من المستمعين وكثير من الناس. جزر سليمان وفيجي.
1: لحظة، هذه جزر سليمان هذه دولة؟
0: نعم هذه دولة وعجيبها. نعم. وكذلك لدينا تقريبا 8 أو 9 دول هي ليست معروفة عند الجميع أبدا يعني، وشاركت ولله الحمد منه العام الماضي جزء منها، وهذه السنة كذلك شارك جزء منها. فيعني الحقيقة سمعة مسابقة الملك عبد العزيز ولله الحمد منه يعني تجد رواجا وقبولا لدى كثير من فئات الحفظة والمهتمين بحفظ كتاب الله عز وجل في جميع أنحاء العالم.
1: بلا شك بلا شك، ومسابقة الملك عبد العزيز يعني أصبحت نقطة انطلاق وعمل دؤوب لكل يعني المسلمين حول العالم في أن نصل إلى هذه المسابقة التي هي بحق يعني أم المسابقات القرآنية الدولية. طيب، هذه المسابقة ما شاء الله في دورتها 46، كيف تعزز ريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم؟
0: نعم صحيح، الحمد لله والشكر لله. نعم، المملكة تعتبر هي الرائدة الأولى لخدمة القرآن الكريم، وذلك في عدة مجالات ليست فقط في حفظ القرآن الكريم، لكن ولله الحمد منه مجمع الملك فهد طلعة المصحف الشريف هو الجميع يعرفه وكل دول العالم تعرفه، يوزع هذا المصحف في جميع دول العالم، وكل من يحضر إلى المملكة العربية السعودية هناك هدية خادم الحرمين الشريفين له من هذا المصحف ولله الحمد منه. كذلك الريادة في مسألة هذه المسابقة والتي بلغ عمرها 46 سنة، هي تخدم حفظة كتاب الله وتخدم المهتمين بالقرآن الكريم. وهناك عدة حقيقة مسارات يعني لهذه الريادة، ولكن تبقى مسابقة الملك عبد العزيز هي محبوبة العالم الإسلامي، والتي والله نجد مشاعر عجيبة غريبة من الذين يعني يأتون إلى هذه المسابقة، سواء من الوفود المشاركة أو من يعني الضيوف التي نختارهم بعناية، سواء من بعض وزراء الدول الإسلامية أو وزراء الشؤون الإسلامية فيها نستضيفهم لدينا، فنجد لديهم شعور عجيب غريب لهذه المسابقة، وأنهم ينتظرونها من السنة إلى السنة، وأنهم يحضرون لها في جمعياتهم تحفيظ القرآن في جميع دول العالم، يحضرون لها من انتهاء هذه المسابقة يبدأ التحضير لها حتى العام القادم. ونجد ذلك حقيقة في مسألة نحن هذا الكم الهائل من المتسابقين الذين يأتون إلينا، يعني جعلنا مسارين، مسار اللي هو التصفيات الأولية ثم بعد ذلك التصفيات النهائية، والتي قليل ما يعني تفعل في المسابقات القرآنية يكون تصفيات نهائية مباشرة. نحن لكثرة العدد الحقيقة ولكثرة يعني النوعيات الرائعة والجيدة والمتمكنة في القرآن الكريم يعني نضطر إلى عمل تصفيات أولية حتى يخف العدد للتصفيات النهائية.
1: هم أنتم تختارون النخبة، النخبة كلهم نخب. نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعم.
0: صحيح، ولذلك نشترط أحيانا إذا رأينا المنافسة قوية مثل هذا العام اشترطنا أن يجتاز في التصفيات الأولية 90%.
1: والله
0: أكبر. حتى ينتقل إلى يعني التصفيات لدينا في الفندق، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسجد الحرام للتنافس على المراكز الأولى.
1: جميل جميل جدا، الله يبارك في الجهود. وبالفعل المنافسة تتقد كل عام،

0: ونراها بأعيننا. هناك الآن زملائنا عبد الرزاق العليوي وسلطان الربيع في مكة المكرمة لنقل هالوقائع وتسجيل الرسائل. فهنيئا حقيقة لكم هذا الحراك القرآني العظيم، وشكر الله حقيقة لحكومتنا وللقائمين على هذه المسابقة. كلمة أخيرة تحب أن تختم بها شيخ أيمن؟
1: الله يحفظكم ويكرمكم ويوفقنا وإياكم أنتم ومن يسمع، الله يحفظكم. الحقيقة كذلك هناك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا في هذه المسابقة، وهو وصول لدينا أمرين. الأمر الأول أنه كان الفرع الأول والثاني هناك 3 فائزين فقط، ثم الفرع الرابع والخامس والسادس هناك 5 فائزين. السنة هذه ولله الحمد لله بجهود مع الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الله وفقه الله، تم موافقته على أن يكون هناك جميع الفروع الفائزين فيها 5، ولله الحمد لله. أي أيوة والله. والأمر الآخر هو وصول جميع مبالغ الفائزين إلى 10,250,000، ولله الحمد لله. هذا يعتبر يعني رقم كبير جدا ورقم صعب جدا في المسابقات القرآنية. الفائز الأول يعني مكافأته 5 بالنسبة للأبناء 500,000، وكذلك البنات 500,000، وهذا يعتبر يعني ولله الحمد منه مكافأة مجزئة جدا وكبيرة جدا. وأنا لا أعرف حقيقة مسابقة في العالم يعني توزع فيها الجوائز بهذا القدر. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يعكس حقيقة حرص الشيخ الدكتور مع الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ على هذه المسابقة، والتي كانت بصماته واضحة الحقيقة فيها، وهو ما يستمده حقيقة من يعني توجيهات من القيادة الرشيدة، ويعني يلتمسه ويعني يطبقه مما يجد من هذه التوجيهات.
0: بارك الله في الجهود، وشكرا جزيلا لكم على وضعنا في الصورة ونقل هذه الملامح البديعة لمسابقتنا القرآنية الأم، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. شكرا لكم جزيلا جزيلا الشيخ أيمن أشبان، وأنت الأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية. شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا وسهلا بكم بإخواننا المستمعين.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله. الله يحفظكم. في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
5: ماذا عسانا أن نقول عن بر الوالدين؟ محبة وتقديرا، طاعة وتوقيرا، تأدبا وصدقا في الحديث معهما، إنفاقا عليهما قدر الاستطاعة، دفعا للأذى عنهما، خفضا لجناح الذل رحمة، وعطفا وإحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، أي عند ولادتك، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إن جملة من الشباب اليوم لا يعرفون ما مدى الرحمة والمحبة التي وضعها الله عز وجل في قلب الوالدين نحو أولادهما. إنها محبة لا توصف وعطف لا يدرك. ووالله ما ابيضت عينا يعقوب عليه السلام إلا حزنا على ابنه يوسف عليه السلام، وما تفطر قلب نوح عليه السلام إلا شفقة على ابنه أن يلحقه العذاب. فهل حينما كبر الشاب فاحتاج إليه جعلهما أهون

0: الأشياء عليه، وقدم غيرهما بالإحسان، وقابل جميلهما بالنسيان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فالبر بجميع وجوهه وفي كل أوقاته زيادة في العمر وكثرة في الرزق وصلاح في الأبناء، والعقوق خيبة وخسران. فعليك بوصية الله تعالى من فوق سبع سماوات، ووصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوالديك: ألن جانبك لهما، وارع حقهما، وقبل رأسيهما، واسكب الدمعة في الدعاء لهما، لعل الله يرحمهما كما ربياك صغيرا. أسرتكم سعيدة، في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام. عودة إلى الموضوع وإلى الاتصالات حول عوائق الزواج. معنا أول اتصال. طاهر، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا طاهر.
4: الله يحييك. أكبر العوائق يمكن التقاليد، المقارنات، التأثير بالسوشيال ميديا في العائلة. بنت عمي زوجها بكذا، جاب ولا كذا، ابن عمي سوى في الغفرة الفلانة. يمكن ده أكثر المعوقات في رأيي واعتقادي.
3: طيب إيش رأيك؟ إيش الحل؟ إيش الحل؟
4: الحل الناس تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي النبوي. إذا جاكم، إذا أتاكم من ترضون دينه فرغ وزوجوه، ألا تبعلوا يكون فسادا في الأرض،
3: تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
4: يعني إذا اتبعنا كذا، بعدين معروف كل ما يكون المهر قليل كل ما يكون فيه بركة في الزواج.
3: صح،
4: دي الحلول. إذا رجعنا للدين في كل الحل، في كل الحلول، لكن الله.
3: أيوه، أنا أتفق معك. وممكن يزعل بعض الناس، تزعل البنت، تزعل الأم، يزعل بعض الناس، لكن في الأخير سيرضون وسيعلمون أن هذا القرار هو الصحيح.
4: الله أيوه نعم. اللي يرضي الله، يرضي الله بسخط الناس، يرضى عنه الله ويرضى عنه الناس، والعكس. إذا أنت رضيت الناس بسخط الله، يسخط عليك الله، يسخط عليك الناس.
3: الله يعطيك العافية يا طاهر على التوجيه الجميل والبديع، ما قصرت، بارك الله فيك. شكرا لأخينا طاهر. نذهب من بعده إلى سلطان. جاهز معنا سلطان؟ السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير
3: يا خالد. صباح النور والسرور، تفضل يا سلطان.
5: أخوي خالد، اليوم هل نحن يعني الثقافة الدينية المرتبطة بالزواج، هل الشاب والشابة يفهمونها بحذافيرها؟ هذه نقطة. هل
3: الثقافة الدينية تجاه الزواج؟ أيوه.
5: نعم. هل اليوم حنا نحتاج في مناهجنا نتعلم كيف هي المودة والرحمة والزواج بمفهومه
3: الحقيقي
5: الكامل؟ هل اليوم عندنا تحديات كثيرة زي السوشيال ميديا، زي أكثر من جهة؟
3: صح.
5: وهل الزواج ما بعد المعوقات ما هي في بداية الزواج، أو الشكليات في بداية الزواج؟ كيف نثبت الزواج؟
3: صح.
5: بداية الزواج يا أخوي خالد يكون مفهوم عند الزوج والزوجة أنه مودة ورحمة، بعدها يختلف الأمر كله. أنه
3: أنا فهمت قصدك، أنه في بداية الزواج أنه كل شيء سيكون جميل ورائع، بدون منغصات، بدون مكدرات، بدون خلافات، بدون أي شيء سلبي، ها؟ ثم يصطدم بالواقع أنه لا، الواقع أنه في مشاكل، في خلافات، في كذا.
5: لا، أنه في قناعة. متخيل أخوي خالد أنه الطرف الثاني مقتنع أنه والله مثلا هذا دخلي المادي، وهذا اللي نقدر نعيش عليه. ما بعد فترة السوشيال ميديا
3: تأثر
5: تتغير القناعات للأسف. صح، صح. أن القناعات تتغير، وهذا اللي نواجهها الآن، وهذا الخوف، خوف الشاب. أنا أتكلم من ناحية الشاب، أنه أنا أقدم على الزواج، ما بعد ذلك أنصدم باختلاف الفكر.
3: أيوة، ثم أبلش بالمبالغ اللي دفعتها، وقد لا قدر الله يصير مشاكل. هو تخوف يعني بلا شك أنه مبرر، لا سيما أنه الواحد قاعد يرى أمثلة، وهذا اللي كنت أتكلم عنه. الأمثلة السيئة موجودة في الإشكاليات والانفصالات، لكن الأمثلة البديعة والجميلة والمستمرة ما تظهر ولا تشهر ولا يصير لها صيت أو انتشار. شكرا لك يا سلطان حقيقة على المداخلة الطيبة والأسئلة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها نينوى، هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس،
0: عداس كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول لهم أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدمه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته، في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح أو كذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبق بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقة إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم، منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيلة الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه، ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت، لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك تجد غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيح. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء، بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو، أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى، لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد، وذكرنا قصة هود، وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن نتقف الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين، يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا، كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم. عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء. صدق. وصبر
0: دائما.
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول: اصبروا فوالله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن. تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يروى أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا. أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة، استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة.
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين. إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: وخلق الإنسان ضعيفاً

0: ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي آل عمران والنساء
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
5: ونزلناه تنزيلا وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة أسعد بلقائي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم، فباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به الأخت السائلة من حائل، تقول: أمي على خلاف مع أخوالي وأريد التواصل معهم بالرسائل خوفا من إثم القطيعة، هل أبدأ التواصل أم أنتظر صلحهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أكثر مشاكل القرابة، والإنسان إذا نظر في واقع بني آدم وجد أن ابن آدم قتل أخاه، وليس في الأرض إلا أسرة آدم، ثم وجد يوسف عليه السلام وإخوانه وما دار بينهما، فلا يستغرب من وجود مثل هذه الأشياء، لكن يعلم أنها بضاعة إبليس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فنقول لأختنا السائلة: إن كنت تعلمين أن أمك هي التي أخطأت على أخوالك وظلمته، فلا تقطعي في أخوالك ولا تجاهري بي التواصل معهم، لأن إن جاهرت بالتواصل معهم غضبت الأم غضبا شديدا ووقعت في مشكلة، لكن أنت تستطيعين أن تتواصلي معهم بأساليب تخفى على الأم، ويكون حينئذ أنت قد عملت الواجب ولم تطيع الأم، لأن الله تعالى لم يجعل لهم طاعة في معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن احذري أن تظهري لأمك أنك تعاندينها أو تخالفينها، فإن ذلك قد يحدث شرخا كبيرا في علاقتك مع أهلك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك. أنت إذا قابلت أخوالك في بيت الجد والجدة، أو قابلتهم في بيت أحد أخوالك أو خالاتك، فسلمي عليهم وأعطيهم حقهم، ولا تظهري أيضا

0: حقه حقه في السلام وفي الاحترام وفي صلة الرحم. والله تعالى يقول في آية العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني تعطيهم حقوقهم. فأنت يا أخي تعمل هذا من أجل الله وتحرص على الخيط الذي بينك وبين الوالدة، لا تقطعه ولا تطيعها في معصية، بل اعمل الحيل للتخلص من هذه الأوامر الشاقة التي هي مما يحبه الشيطان. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه، أم أحمد تسأل تقول: هل يجوز صلاة السنن الراتبة متصلة أم يجب أن تكون ركعتين ركعتين؟
0: الأصل أن السنن ركعتان ركعتان، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا مجتمعة في السنة قبل الظهر، وصلى أيضا بعد المغرب، وصلى في الوتر خمس مجتمعة وتسع مجتمعة ونحو ذلك. فالأصل في السنن أنها ركعتان ركعتان، لكن إذا أحب الإنسان أن يعمل من الأعمال المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت أم علي تسأل تقول: هل على الزوجة المهجورة حقوق لزوجها؟
0: إذا كان الزوج مقصر في حقها، بمعنى أنه لا ينفق عليها، أنه لا ينام معها، أنه لا يوفر لها السكن، فلا يجب عليها شيء، لأنه لم يقدم لها حقها الذي فرضه الله تعالى عليه. أما إذا كان الزوج يقوم بحقوق الزوجة، فإن الزوجة يجب عليها حينئذ أن تقوم بحقوقه وألا تبخس من حقه شيئا. والنشوز من المعاصي التي تبتلى بها بعض النساء، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون هذا النشوز بسبب ظلم الزوج، وقد يكون هو ظلما من الزوجة، والحساب عند الله تعالى. والظالم لنفسه قد أفسد حياته الدنيوية والأخروية. المؤمن أحبتي في الله عليه أن يعمل بهذه الآية العظيمة ليسعد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الشريفة لو طبقها الزوج والزوجة، كل واحد منهما يطبقها مع الآخر، ما ساءت العلاقة بينهما ولا أدى كل منهما ما يجب عليه، وصلحت أمورهما وأمور أولادهما. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخت المستمعة تسأل تقول: ما حكم غسل الجمعة للمرأة؟
0: غسل الجمعة للمرأة سنة، وتتأكد إذا كانت ستذهب إلى المسجد الجامع وتختلط بالنساء فيه، فإنه حينئذ يكون مؤكدا، استحباب مؤكد. فإن ظهر منها رائحة تؤذي فإن غسل الجمعة واجب. أما إذا كانت المرأة تصلي في بيتها فيبقى على الاستحباب المعتاد، ويعني لو حتى لم تغتسل لا شيء عليها. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول: صليت صلاة خلف مقيم وأنا مسافر وقصرت الصلاة، فهل علي شيء؟
0: يعني أنه يعني سلم قبل سلام إمامه، قطع متابعته للإمام وسلم قبل سلام إمامه، هذا لا يجوز. يا إخواني، الإنسان إذا كان مسافرا

0: فصلى مع إمام مقيم وجب عليه أن يتم. وقد كانت المدينة عاصمة بلاد المسلمين، وكان الناس يأتون إليها يوميا، وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم أن أحدا منهم قصر وخرج من الصلاة قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل يقول: ما حكم برمجة الألعاب الإلكترونية؟
0: إذا كانت هذه الألعاب الإلكترونية محتواها طيب ونافع في تسلية الأطفال وفي تعليمهم الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم، فهذا لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كانت هذه الألعاب تحتوي على ما يعلم الناس الجريمة أو يضعف نصيبهم في العبادة أو يحقر الموروث الشعبي الذي ورثناه من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ويدعونا إلى أن نكون إمعة يقلد الغرب ويعمل بما يسمع منه، فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: أنام بعد العمل وأستيقظ قبل صلاة العصر فأصلي الظهر، هل هذا تأخير محرم؟
0: إذا كان يستيقظ قبل صلاة العصر فعمله جائز، لأن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أذان العصر، فإذا صلى الظهر في آخر وقتها فقد صلىها في وقتها.
1: نعم. جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل تصح الهبة إذا كانت مقابل ما يسمى بالسماوة، تسمية المولود؟
0: أي ما في بأس، هذا مما اعتاده الناس، أن الإنسان يسمي على شخص والثاني يعطيه هدية أو شيء للابن أو الولد أو الأم، فمما اعتاد الناس عليه. والهدايا وسيلة من وسائل التحاب وحسن الخلق وتقوية الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريم:
0: الأرواح بيدها فيجب عليها أن تتوقف، أما إذا كانت ترسمها بالآلات يعني ليس لها دخل في التصوير فهذا جائز.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يقول: هل تجب الزكاة في مبالغ المساهمات العقارية التي لا تستلم إلا بعد 18 شهرا؟
0: إذا كانت المساهمات هذه القصد منها التجارة فتجب فيها الزكاة، لكن لو أن الإنسان دخل مساهمة في أرض والهدف أن يحوز نصيبه من الأرض ليبني عليه بيتا أو استراحة أو غير ذلك، فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس من عروض التجارة. الزكاة في الأرض إنما تجب فيها إذا كانت عروضا تجارية، والعروض هي التي تشترى للربح، تشترى والغرض من الشراء أن يستفيد الإنسان ربحا ينمو به ماله.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، علوان من اليمن يقول: ما حكم من يصلي ويصوم ثم يمرض ويترك الصلاة حتى يموت؟
0: إذا كان هذا المرض أثر على عقله فنرجو الله تعالى أن يسامحه، وهو مسامح، ما نعرف هذا مريض، والله تعالى يقول: وليس على المريض حرج. أما إذا كان عقله باق معه وإنما ترك الصلاة من أجل التضايق من وضعه أو الجزع وعدم الصبر فهذا عمل لا يجوز، ونسأل الله العافية. هذا من سوء الخاتمة، هذا من سوء الخاتمة. المسلم أحبتي في الله إذا ابتلي صبر، الصبر يا إخواني هو باب الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي المؤمن عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. الصبر أجره شيء.

0: مفتوح مثل ما يقولون الآن الناس. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان هذا الإنسان عمل ما عمل نتيجة عن ضعف عقل فنرجو الله تعالى أن يعذره، والله تعالى لا يكلف نفسا شيئا لا تطيقه. أما إذا كان عقله موجود وإنما دعاه إلى ذلك قلة الصبر والجزع، فإن هذا يعني يؤاخذ بما عمل وعقله موجود، ونرجو الله تعالى أن يحسن خاتمته، لا يموت على ذلك، فإنه إن مات على ذلك مات على معصية. نعم
1: أحسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول حجيت متمتعا وشككت في عدد أشواط الطواف وأكملت على غلبة الظن، فهل حجي صحيح؟
0: ما دام أنك أكملت بناء على غلبة ظنك فلا تعيد النظر في ذلك، اقطع على الشيطان الطريق، فإن الشيطان سيأخذك بالوساوس وسيضيق صدرك، والشيطان من أهدافه إمراض المسلمين وبث البلاء في أنفسهم نتيجة ما قد يشككهم فيه من القصور. فلا تجزع أبدا ما دمت بنيت خروجك من الطواف على غلبة ظنك، فهذا مما يقبل شرعا ولا يعاقبك الله تعالى عليه، فإن المؤمن مأمور بأن يعمل بغلبة ظنه. نعم
1: نعم. أيضا يسأل معالي الشيخ عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.
0: هذا اختلف فيه العلماء، وأنا لي رأي قديم فيه ولا أزال عليه، أنه يجوز حينئذ أن يرمي بعد طلوع الشمس، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومعلوم أن اليومين من أول النهار وليست ببعد الزوال، بعد الزوال ما بقي إلا نصف اليوم أو أقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى جعل الرمي من الذكر، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا كان الرمي من الذكر فإن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فتكون أيام التشريق كلها محلا للذكر. الثالث أن أعمال أيام التشريق منها الطواف والسعي يعمل في أي وقت، ومنها النحر يعمل في أي وقت، ومنها الحلق يعمل في أي وقت. بقي ماذا من الأعمال؟ بقي رمي الجمار. لماذا لا يعمل مثل أخواته في كل وقت؟ لماذا يحلق وينحر ويطوف ويسعى في كل وقت من أوقات أيام التشريق؟ فإذا جاء الرجم قلنا لا ترجم إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية والأفضلية ولا تدل على عدم الجواز. هم يقولون لا، لماذا يترك المشقة الناس ما يرمي بهم في الضحى إلى قيام الشمس الظهر؟ نقول لهم يا إخواني الناس متفرقون في منى لا يجتمعون إلا وقت الصلاة، فإذا أذن الظهر اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بهم ورمى ثم عاد فصلى بهم. لاحظ أنه لا يصلي إلا بعدما يكمل معهم الرمي، وهو يرمي ويقول لهم خذوا عني مناسككم. نعم
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأجزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: في نهاية هذا اللقاء أدعو لنفسي ولإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات فأقول اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في الختام تحية مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكرا لطيب متابعتكم، نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم، إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار والطبراني. وروي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد والبزار. وروى عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا أضاعت مثلها من السنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث ابن عباس ولفظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا،
ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا، رواه أبو داود واللفظ له. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، رواه أحمد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله، رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول:
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى.

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم. وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وعن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. رواه مسلم. وعن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. رواه البخاري ومسلم.
5: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كيف نشكر الله عز وجل؟ يكون شكر الله بالقلب، وذلك بالإقرار لله بالنعمة، كما في الدعاء المأثور: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بنعمتك علي. وإذا نزل المطر مثلا نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ويكون شكر الله باللسان، ومن ذلك حمده وشكره سبحانه على نعمه بالأذكار في المناسبات، وهي كثيرة. ويكون شكر الله أيضا بالجوارح، باستعمالها في طاعة الله وبسجود الشكر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا، ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأستاذة جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية، على طول إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ، اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه.
1: جميل.
2: بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء، يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن، من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما. وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، لأن الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط. عشان المعلومه، هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط. بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي. لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخدوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو إنه عارف عنده قولون عصبي يفضل إنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو إنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا أنت عارف إنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث إنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو إنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين، أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم إنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح، أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبانة بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحب يحط عليها الشطة. هذه أشياء ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحله اساسيه
2: كمرحلة أساسية، والقولون العصبي أنتبه من أطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب، وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون؟
2: ما يزيد عن 3 أكواب، ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم. هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين أنك أنت تأخذه في الصباح. أيضا دندات أكثر من كده وأوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب ليك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتوبيوتك، مثلا أنتوبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا،
1: طبعا. المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ الأغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال.

0: ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تاخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي. كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله.
1: جميل.
0: بس يفضل إنه الواحد ياخذها في فترة النهار، ويفضل إنه ياخذها كمان في البيت
1: في
0: وانت
1: منزل.
0: موجود، لانه بعض
1: جميل.
0: الاحيان تسبب اللي هي
1: تأنا.
0: نساء. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما
0: نعم.
1: يخص ال...
0: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله. شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل أن الواحد يأخذها في كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأننا بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص، تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
2: غذاؤك،
0: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
2: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي يأخذها.
0: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
0: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول سابق ذكرها، هي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
0: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني وطعمها حلو، ترى ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة. يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، بشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائل. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذه جمانه
1: تفضل تسمعك.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظه. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون، يعني انا دائما اشتكي من القولون عند مثلا ما اصحى بصلاه الفجر، الاهل مدام تجيب لي

0: قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
0: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
2: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء؟
0: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
2: وإحنا قلنا مستوى. الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
0: لا لا لا
2: رجاء
0: أثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو
2: صحيح.
0: يسمع تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
0: هذا هو شيء.
2: صحيح.
0: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
2: أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
0: أيوة.
2: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
0: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
2: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة.
0: طيب
2: ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
0: طيب. يعني إن شاء الله ما معي أنا
1: أبو ترك
0: السؤال الأخير معلش
1: تفضل عشان الوقت بس
0: عشان الوقت ويستفيد الآخر
1: تفضل.
0: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
0: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
2: أهلا وسهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني تحدث في السؤال الأول.
2: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارة الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذا الشيء لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء
2: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية
2: مفروض تسدده وقاربه انت عندك بتعاني من مشكلة معينة يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك لا تخبص.
1: جميل.
2: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم التراكم هذا اللي بيصير عندك بسبب بيصاحبك طول هذه الفترة ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: تفضل. طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمان أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
2: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب
2: فيها عن
1: نتمنى يا جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام ثم بدأت تتلاشى، وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
2: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس،
1: طيب.
2: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة بعيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
2: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
2: أوكي، يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهون. رجاء استخدامها مع علامة الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
3: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
3: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طبعاً بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوة.
3: وفي
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
3: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وننزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، فأصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
3: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
2: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري إنه تأكل كميات جدا مهولة.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمان

إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال في الأولى: لا إله إلا الله العلي الحليم، والنسائي وابن ماجه إلا أنه قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد الحاكم في رواية له: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت:

0: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تمجيد وتوحيد ورجاء. أيا خالقي، من أين أستفتح الحمد؟ ومن أين بالتمجيد يا ذا العلا أبدا؟ وماذا عسى حمدي وتسبيح أحرفي، وأدنى الذي أسديت يستوجب الحمد. يقل مديحي عند أصغر نعمة، ولو ملأت

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم

0: الطيبة. كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
1: اللهم أمين.
0: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية التي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
1: صحيح.
0: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
1: كماليات
0: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة، اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
1: صحيح.
0: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
1: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
0: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات دافع

0: الرغبات والحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد، حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
1: الرغبات راح تزيد،
0: الرغبات راح تزيد بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
1: يعني يبدأ يفكر،
0: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان، عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
1: قوة شرائية
0: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجة أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
1: صحيح.
0: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر والترف، تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي. تمام. وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
1: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
0: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
1: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول المنظور، منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
0: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان. فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
1: ضرورة
0: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
1: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
0: طيب ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي. الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط. الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء. مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
1: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
0: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
1: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
0: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، وهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد انه شكل جديد وانت عندك هاتف يعني من نفس الاصدار تقريبا، نفس اصدار الشركه في الفتره السابقه، خلال 6 شهور انت بتاخذ هاتف جديد. هذا مبلغ مكلف بالنسبه لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الاسره في نفس الوقت.
1: صحيح صحيح. وبامكانك ايضا يعني ان تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون اهم
0: ذات اهميه. لذلك القيم الاسلاميه في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الانسان مع نفسه ومع الاخرين.
1: جميل. دكتور، يعني وقبل ان نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن انا مستمتع حقيقه يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
0: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد، وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر، عدم اللي هو إهمال جانب الادخار لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك، تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه، فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
1: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
1: حياكم الله. إذا أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال. برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت، على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية، وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: الكسب الحلال.
7: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
7: فلا إفراط ولا تفريط،
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
7: الكسب الحلال.
6: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
7: الكسب الحلال.
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء لام. أهلا وسهلا بكم دكتور.
9: حياك الله أستاذ علي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
8: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
3: الكسب الحلال،
7: الكسب الحلال.
8: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور، ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات، وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب.
8: يتم الاستفادة منها كما هي،
9: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
8: جهود
9: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
8: مثل الذهب والألماس.
9: بالضبط بالضبط.
8: والنفط كذلك أيضا.
9: أي نعم، هذه إن شاء الله نتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
8: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
9: قبل ذلك نريد أن

0: تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان
1: في البحث والاستخراج
0: أي نعم. ونجدهم كذلك في المصانع في غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن أن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل. والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا 1,000,000 واشترينا به آلات أو معدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج،
1: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
0: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط وهو الذي يدير وهو الذي ينسق وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض. الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه أبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى المواءمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل، فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار أو الفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري.

0: وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه في السنن أصحاب السنن الأربعة وحسنه الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه. فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك، اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه، وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معها بينها
1: واستفاد
0: منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
1: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
0: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أنه هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجية، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
1: صحيح.
0: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
1: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
0: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان وأن يوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلافه. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي
1: الذكية
0: التي نستخدمها ونتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم يكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
1: والابتكار
0: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد.
1: فعلا.
0: هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة ونادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع. صحيح. آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
1: والتكامل.
0: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
1: شعوبا وقبائل
0: تعارفوا.
1: صحيح.
0: فهذه سنة من سنن الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
1: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
0: حياكم الله. سلام.
1: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
0: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
1: كما خلق
0: الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكل الثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات. الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلافه. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون، لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
1: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
0: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلافه، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
1: جميل دكتور. يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
0: نعم. ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। عن উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বারা ইয়াউমাল জুমআহ তাবারাক ওয়া হুয়া ক্বায়িম ইউযাক্কিরু বিআইয়ামিল্লাহ ওয়া আবু দর ইয়াগমিযু উবাইয়া ইবনে কাব ফাকাল متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. قوله فتجهمني معناه قطب وجهه وعبس ونظر إلي نظر المغضب المنكر. سل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا ألا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبة نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة. طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة المرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغ الضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار
3: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة، فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر وهو الذي تكفل وهو الذي غرم وهو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة، طبعا لا المرأة تقبل ولا الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي يدفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك، من أعطى
2: ملك.
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا طيب، هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك،
2: وفي
3: الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة. وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا. المسألة ما هي مقاولة، من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع منه ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل، انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
2: أي
3: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
2: ما معنى؟
3: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
2: أرادت أن تملك نفسها.
3: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟ ما قيمة ما دفعت؟
2: ليس له قيمة.
3: ولذلك قلنا من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة إيه؟ بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
2: يعني إذا أراد أن
3: إذا أراد يحق له أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
2: وبطلب
3: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى، وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
2: وأيضا
3: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره.
2: أيوة.
3: لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
2: ويطلق
3: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، ثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر عشان تعتبر العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
2: بطل
3: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
2: فيصلح حالها.
3: لا، مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون الطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد يعني مسألة جد. وحتى لشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
2: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك. فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية.

0: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح. لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
0: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله
5: هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيها إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لها شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلي من هذا خير من قرصك. قال مالك: وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ذكره في الموطأ هكذا بلاغا بغير سند. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو بكعكة أو بصلة. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا أن لا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر وقد تحتاج إلى إنهاء الأسرة، طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات، تفكر المرأة ألف مرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغت ضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت
1: السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وبالقائمين عليها صلى الله عليه وسلم، والحيلولة بينهم وبين الإسلام. إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، فإن دعوة الله سبحانه وتعالى ماضية وأمر الله جل وعلا واقع، ومعونته لرسله حاصلة سبحانه وتعالى. وهكذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، ويأست قريش منه وأدركت أن لا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها، فاجتمع رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفاً معظماً في قريش، مطاعاً في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء، وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وبقاء أبي طالب على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها عظيمة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده شيئاً من صور التعذيب والإيذاء التي تعرض لها من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله سبحانه وتعالى بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن عذب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عمه يأخذه، وعمه هو الحكم بن أبي العاص، فيوثقه رباطا ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه.

0: وممن عذب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، أي كان أحسنهم، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم من أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة رآه يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال فكفت أمه عنه. وأما بلال بن رباح رضي الله عنه فقد أوذي في الله أذى شديدا، وكان رضي الله تعالى عنه مولا لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء العظيم أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا عظم البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل بهم المشركون أشد العذاب. وممن عذب آل ياسر رضي الله عنهم، كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم، فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فمات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد بالحرق تارة وبالتغريق تارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قد استثقل ذلك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لروحه، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب لعنه الله أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا، فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى ابن كثير يقول هذا والأفضل والأولى يثبت المسلم على دينه ولو أفضى ذلك إلى قتله. وممن عذب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، فهو من الذين عذبوا، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا، فبلغ ذلك أباه فدعاه فكلمه أن يدع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: لا أدع دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أموت عليه. فضربه أبوه بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء. فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. وهكذا عذب صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان له قصة مع أمه، فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، أي بترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من التعب والجهد. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأنزل قوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما أشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عذابا فهو خباب بن الأرت رضي الله عنه، فهو أشد من عذب من الصحابة، وكان رضي الله تعالى عنه من المستضعفين بمكة. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني، أي عرضوه على النار، سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص من شدة ما عذب وأصابه النار. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. وقد حرص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على اعتاق المستضعفين لما رأى من البلاء الذي لحق بهم، وقد عرف في قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وممن أعتقهم رضي الله عنه وأرضاه بلال بن رباح. فقد روى ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلال رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد أقوى منه على دينك، أعطيكه بهذا. قال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه غلامه ذلك، وأخذ بلال رضي الله تعالى عنه فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وممن أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو فكيهة رضي الله عنه، كان ممن عذب، اشتراه وأعتقه. وأعتق عامر بن فهيرة، اشتراه وأعتقه لوجه الله. وقد شهد عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزوة بدر وأحد، وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا 40 للهجرة. وأعتق زنيرة رضي الله عنها وأرضاها، وأعتق جارية بني مؤمل، ولم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر وهو ممن أسلم رضي الله عنه: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، يحمونك ويعينونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآيات. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لكنه مقدم على سائر الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم لهذا الرجل من المناقب، وستمر بنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ابتلوا وأوذوا فصبروا في ذات الله عز وجل حتى أوصلوا لنا هذا الدين، وما زال الأذى يلحق بهم إلى يومنا هذا. فالرافضة تسيء إليهم وتطعن فيهم وتنتقص منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بعدله، وأن يرضى عن أصحاب نبيه، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه خير مسؤول. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
6: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
6: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل
1: بينكم
0: بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
1: للرجل.
0: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة.
1: أي.
0: طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع. من خلال باب إيه؟ الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة ألف مرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن

0: من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
1: اتخذت القرار
0: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. بل أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل. المرأة تريد أسرة ويريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة. فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر، هو الذي تكفل، هو الذي غرم، هو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما، وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة.

0: الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها. نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
1: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
0: أي
1: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة. طبعا لا المرأة تقبل ولا الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها. لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت. وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى، الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي دفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك. من أعطى
0: ملك،
1: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
0: هذا طيب، هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
1: في الطلقة الأولى له ذلك،
0: وفي
1: الطلقة الثانية أيضا له
0: ذلك.
1: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية، في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة. وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
0: الطلاق
1: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا المسألة، ما هي مقاولة. من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد، فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع منه ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذنه ولا إذن أهلها ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
0: أي
1: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
0: ما معنى؟
1: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
0: أرادت أن تملك نفسها.
1: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟ ما قيمة ما دفعت؟
0: ليس له قيمة.
1: ولذلك قلنا من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة إيه؟ بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
0: يعني إذا أراد أن
1: يحق لها أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
0: وبطلب
1: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى، وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
0: وأيضا
1: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره.
0: أيوة.
1: لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
0: ويطلق
1: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، وثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر عشان العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
0: بطل
1: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
0: فيصلح حالها.
1: لا مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون للطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد، يعني مسألة جد. وحتى ليشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها تقول أنا وصلت إلى مكان بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مكان مقام الإهانة. انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة. طيب، وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص انتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبالرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
0: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك. فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما. كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
1: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره. ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح، لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
1: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
1: الدين عند الله هو الإسلام،
3: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
6: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه و... ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة
1: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوى المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته، والمسارعة إلى كل ما يرضيه، واجتناب كل ما يسخطه، والتحرز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به، وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى. دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. ستلوح
1: بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع

0: كيف ينهض من جديد؟
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
5: 88.9
4: FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك
وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وعظة

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: الأولاد نعمة عظيمة ومنحة جليلة يختبر الله بها العباد ليميز من يقوم بحقهم فيصونهم عن الفساد ممن يضيعهم فيشقى بهم في المعاش والمعاد. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على تجزئة الأبناء على الخير والصلاح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. فهلا حرصنا على تربية أبنائنا تربية صالحة؟ آية وعظة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: فالراجح من أقوال أهل العلم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المقصود بالرجل الذي قصده موسى هو الخضر عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن من العلماء من يقول بأنه ولي من الأولياء، وفي قول ثالث، لكن عموما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن الذي فعله لا يمكن أبدا أن يقدم عليه إلا بالوحي من الله عز وجل. لذلك ماذا قال في ختام الآيات؟ وما فعلت عن أمري، هذا وحي من الله عز وجل. فموسى عليه الصلاة والسلام إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، قال العلماء الحقب 80 سنة. شوف الصبر، يعني قال لو كلفتني الرحلة 80 أو أكثر سنة فإنني سأبقى طالبا للعلم. الصبر في طلب العلم، لهذا من سمات طالب العلم، بل من أهم سمات، أن يصبر على طلب العلم، وأن لا يجعل كما ذكرت قبل قليل يعني سنوات معينة أو حد معين يقول أصل إليه. والصبر أيضا على قضية إضناء البدن، سهر الليالي وإضناء البدن والرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة، كما رحل موسى، موسى رحل في طلب العلم. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه وقد رحل تلاميذ ابن مسعود إلى عمر في المدينة لطلب العلم، رحلوا من الكوفة إلى المدينة، رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة لطلب العلم عند عمر، يلتقون بعمر رضي الله عنه. ونحن ولله الحمد في عصرنا وفي زماننا يعني أعتقد بأنه الرحلة انتهت، أصبح العلم هو الذي يرحل إلينا، العلم هو الذي يرحل إلينا عبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه المنصات، هذه الوسائل. يعني كثير الآن من دول العالم يحضرون دروس المسجد النبوي وهم في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، ما شاء الله اللهم بارك، يعني العلم هو الذي ارتحل إلى الناس. فما في حاجة إنك الآن ترحل لتطلب العلم، إلا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، فشيء عظيم أن ترحل إلى العلماء وأن تكحل عينيك برؤية العلماء والجلوس بين أيديهم. كذلك الصبر على طلب العلم بشراء الكتب، تنفق المال في طلب الكتب وتبذل في هذا، هذا كله عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد من العلماء من يقترض لأجل شراء الكتب، هذا يدخل ضمن عملية الصبر على طلب العلم. المسألة الأخرى التي ينبغي التنبه لها أن لا تكون مزاجيا في طلب العلم. يعني بعض الناس الآن مزاجي في طلب العلم كأنه موسمي، يعني فترة يطلب العلم وفترة لا يطلب الصيد مثلا. ذكر ابن عبد البر يقولون بأن شاب هذا حضر حلقات العلم، حضر حلقة نحو وصعب عليه فهم النحو، والمعلم يضرب أمثلة لمسائل النحو، يقول ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيد مثلا، فلما ثقل عليه العلم راح يدور الصيد، وأرسل أبياتا لصاحبه اسمه حماد يعني يحثه على ترك العلم والذهاب إلى الصيد، يقول رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد، إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد. يضرب عبد الله زيدا، وما يريد عبد الله من زيد؟ يعني ايش يبغى عبد الله في زيد وكذا؟ وهذا طبعا يعني شماعة للفاشلين، هو فاشل فجعل هذه شماعة، يعني اتهم العالم قال ضرب زيد.

عمرا. لذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يكون مزاجي مثلا ولا يكون موسمي، يجب عليه أن يتنفس العلم، يعني هو ديدنه، قلقه الساهر، مشغله على جميع الأوقات، كما هي عادة العلماء يتأبط الكتاب، وكلما سمع بمجلس علم ذهب إليه وطار إليه طيرانا. هكذا طالب العلم. بعض الناس مثل ما قال الأول، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان زهر الربيع، فقل لي طلبك للعلم متى؟ متى تطلب العلم؟ طالب العلم يعني يستولي عليه العلم استيلاء. حتى قال ابن الجوزي ينبغي لطالب العلم أن يعشق العلم. شوف لاحظ تعبير ابن الجوزي قضية العشق، عشق العلم، يقول يعشق العلم. تعرفون العاشق يهيم بمعشوقته دائما، إذا التفت إلى جدار رأى صورتها في هذا الجدار، وهكذا كذلك طالب العلم يجب أن يعشق العلم، ما يكون هكذا مثلا مزاجي وموسمي ومتى ما أتيحت له، يعني يجعل طلب العلم ثانوي إذا توفر، لا، يجعل العلم مقصد وأساس في حياته. هكذا هو طالب العلم. كذلك من الأمور المهمة في طالب العلم ما يتعلق بقضية الصبر على العلماء، الصبر على الأشياخ، وهذه ذكرها العلماء كابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، وذكرها أيضا كثير من أهل العلم. لا بد لطالب العلم أن يصبر على شيخه، خاصة إذا يعني بدر من الشيخ تأديب أو بدر منه مخاشنة مثلا مع الطالب، فإن عليه الصبر، فإن العالم والد، وإن كان هو يطلق عليه الأب الروحي كما أن لك الأب النسبي، لا، هذا أب روحي. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا لكم كالوالد، والحديث وإن كان يعني محل نظر من جهة الإسناد، لكن قال إنما أنا لكم كالوالد. والعلماء يقولون بأن العالم كالوالد، فتصبر على جفوة العالم. سبحان الله، ما صبر أحد على جفوة العالم إلا وفقه الله عز وجل. تذكرون قصة هشام بن عمار شيخ البخاري؟ هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي باع والده بيتا في دمشق لأجل أن يرسله في طلب العلم، فجاء إلى الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، قيل بأنه لم يشتهر في عصر الإمام مالك مثل الإمام مالك أبدا، بلغ من الشهرة مبلغ عظيم، حتى يكاد يخيل إليك أن جميع العلماء يتقزمون أمام الإمام مالك، وإذا ذكر العلماء فالنجم مالك رحمه الله تعالى كان له هيبة. وكان طريقة العلماء أن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يعلق، فجاء هشام بن عمار وكان صغيرا إلى الإمام مالك فقال له حدثني، فقال اقرأ، يقول له الإمام مالك اقرأ، فقال أنت حدثني، صغير ما يعرف بعض يعني الأمور التي يتعامل بها مع العالم، فقال أنت حدثني، فقال اقرأ، فقال أنت حدثني. هذا أسلوب جديد على الإمام مالك وعلى حلقة الإمام مالك، وحاول يعني بهذه الطريقة ينتزع الهيبة الموجودة في حلقة الإمام مالك رحمة الله عليه. فقال الإمام مالك لغلام عنده اذهب واضربه 12 صوتا، فذهب وجلده، ثم جاء يبكي، فقال ما الذي يبكيك؟ قال أبي باع بيته وأعطاني قيمته لأرحل إليك وتضربني، قال اجعلني في حل. يقول الإمام مالك لهشام بن عمار اجعلني في حل، يعني حللني، قال لا، قال اجعلني في حل، قال لا، حتى تحدثني بعدد الأصوات، فحدثه بعدد الأصوات. فلما انتهى قال له يا أبا عبد الله ما رأيك أن تضربني وتزيد في الحديث؟ هذا الغلام الصغير اليافع لما صبر على هذا الأمر من الإمام مالك أصبح إمام من أئمة الدنيا. اقرأوا ترجمة في سير أعلام النبلاء، اقرأوا ترجمة في بقية كتب العلماء، صبر. لهذا الشافعي رحمة الله عليه يروى عنه أنه قال هذه الأبيات، يقول لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، وضربة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. هكذا هم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى، هذا هو واقعهم، لذلك كتب الله عز وجل لهم القبول. في المقابل تجد من لم يحتمل جفاء العالم سبحان الله لا يوفق. أذكر قصة ذكرها لبعض الأفاضل، أن شابا
حضر حلقة لأحد مشايخنا الكبار رحمة الله عليه، وأورد الشيخ حديثا متكلم في إسناده، فهذا الطالب قال للشيخ: يا شيخ هذا ضعيف، الحديث ضعيف. فقال الشيخ: حسن، هذا عالم، ومسائل التصحيح والتضعيف اجتهادية، فقد يضعف عالم حديث حسب اجتهاده لكنه حسن عند غيره. فقال: إن شاء الله أنه حسن. فقال: لا يا شيخ ضعيف. قال: إن شاء الله حسن. فقال: لا، فلان ضعفه. قال: ما رأيك تقوم تضربني؟ يقول الشيخ لهذا الطالب من باب التأديب له، فخجل وضحك عليه الطلبة زملائه وأقرانه، فخرج ولم يعد، اختفى. لماذا؟ أنه ما تحمل ولم يصبر على هذه الكلمة. المقصود بارك الله فيكم تحمل العالم، هذا أمر غاية في الأهمية. والعلماء بشر، قد يصدر منهم ما يصدر من بقية البشر، يتميزون، منهم من هو رحب الصدر، ومنهم من هو لين العريكة، ومنهم من هو ضيق الصدر ما يتحمل. ابن حزم هذا الظاهري كان عنيفا شديدا، حتى أنه كان يعتذر ويقول: تبين بأن عندي مرض في الطحال يسبب هذا الاندفاع وهذا الكلام وهذه العبارات القاسية، حتى قالوا بأن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان من سلاطة لسانه. فلكن العالم بشر أيضا، نقول العالم بشر، تتحمل العالم. المسألة الأخرى من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم أن لا يستعجل في قضايا كثيرة جدا تمر به في حياته. لهذا نجد بأن من صفات طالب العلم الذي يوفق دائما أنه يسمع أكثر مما يتكلم، لهذا في فترة الطلب أكثر من الاستماع ولا تكثر من الكلام. وطبيعة النفس البشرية هي أنها إذا أتت بشيء جديد مثلا، وأتت بأمر يشعر الإنسان بأنه يعني أبدع، يظن نفسه بأنه أصبح شيخ الإسلام. ونحن كلنا مررنا بهذه المرحلة، يكتب الإنسان بحث مثلا، وهذا البحث قد لا وأصبح واسع الاطلاع، يضحك على رسالته. لذلك المقصود بارك الله فيكم طالب العلم دائما يحرص على عدم الاستعجال والبت في بعض القضايا، وإنما يلجأ إلى العلماء. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحد وجهي التفسير لقول الله تعالى أولي الأمر أنهم العلماء، هم الذين يستنبطونه. لهذا نجد بعض الطلبة يستعجل في قضية إصدار الأحكام والفتاوى، وربما بدا له شيء، حتى لو بدا لك مسألة اجتهدت فيها والمعتمد في البلد والفتوى في البلد على خلاف ذلك، فاحتفظ بها لنفسك، لأنك إذا سارعت في إخراجها فقد عجلت بسقوطك وقطعت الطريق على نفسك. لهذا اللي عنده بحوث في الجامعة، عنده بحوث شخصية مثلا، يأجل إخراجها حتى يصل إلى مرحلة ثم يقرأها مرة ثانية، فسيكتشف بأنه كان مغرورا في يوم من الأيام، أو كان هذا البحث فيه جوانب نقص كبيرة جدا. لا يستعجل الإنسان في ذلك. كذلك بارك الله فيكم من أهم ما ينبغي لطالب العلم العمل بالعلم، أن تعمل بعلمك هذا، وهذا من أهم ما ينبغي للإنسان الانتباه إليه، لأن العلم مقصود لغيره لا لذاته. أن تطلب العلم لماذا؟ لتتعلم وتعمل، هذا هو المقصود. العلم وسيلة إلى العمل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لهذا العالم خطأه ليس كخطأ العامي، العالم تقصيره في باب العبادات ليس كتقصير العامي، لأن الله تعالى وفقه للعلم. ولهذا يجب على طالب العلم أن يظهر أثر هذا العلم على عبادته وجوارحه وعنايته بالقرآن وعنايته ببقية العبادات والطاعات هكذا. لهذا في الصحيح أن عائشة سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني يترجم القرآن ترجمة عملية واقعية في حياته، في كلامه، في أفعاله، في أعماله، في علاقاته، صلوات ربي وسلامه عليه. كيف الآن طالب علم مثلا ينام عن صلاة الفجر؟ أنا ما أفهم، يعني طالب علم يطلب العلم سواء في الجامعة أو في المساجد
وينام عن صلاة الفجر

أين هذا العلم الذي المفترض أن يحركه إلى أن يقوم لله؟ أنت مطالب بأن تقوم الليل، أنت مطالب بأن تقوم الليل. طالب العلم من صفاته أن يقوم الليل، يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبصيامهم إذ الناس مفطرون، وببكائهم إذ الناس يضحكون. هكذا طلبة العلم. كيف طالب العلم، كيف طالب علم يحرش بين الناس وينقل والعياذ بالله الكلام، ونمام يشتغل بالنميمة وهو يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. احترف النميمة، وبعضهم لا يلبسها لباس شرعي، يقول هذه نصيحة. كيف نصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. أين هذا العلم؟ كيف ما يأثر عليك هذا العلم على سلوكك وأخلاقك؟ كيف طالب علم يغتاب الناس؟ هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أحمر وهذا غبي وهذا كذا، هذه غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. لا يدخل الجنة نمام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طالب العلم يأكل الحرام، كيف يأكل الحرام؟ إذا تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد بأن باب الأموال الشريعة دعت إلى ترك المشتبهات فضلا عن الوقوع في المحرمات. وهكذا هكذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل بعلمه، وأن يترجم هذا العلم ترجمة عملية، يعرف في منطقه، في سلوكياته، في أعماله، في أقواله. هذا هو طالب العلم اللي فعلا يصدق أن يقال بأنه طالب علم، حتى لا يكون العلم عليه حجة، كما جاء في الحديث: يا فلان، أهل النار يقول: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله العافية والسلام. كذلك من صفات طالب العلم التواضع، صفة بارزة على طالب العلم التواضع، يكون متواضعا، لأن هذا العلم منحة ربانية وهبة إلهية لك، ليست بكسبك ولا بكدك، اختارك الله عز وجل أنت إلى أن تسلك هذا الطريق، هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية. المنة ليست لك، المنة لله أن هداك لأن تكون طالب علم. فيجب عليك أن تتواضع وأن تخضع لله وأن تتواضع مع عباد الله عز وجل. أما هذا العجب والكبر إذا وجد في النفس فهذا دليل على مصيبة أنت واقع بها ولا تعلم. يقول جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت لا شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال تعالى: وجدك ضالا فهدى. أنت من الله عليك، اخضع لله وتواضع لعباد الله عز وجل. أما أن ترى نفسك عليا فهذه كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب، أن بعض الناس يترفع ويرى نفسه. إذا رأيت جاهلا ارحمه، قل: الحمد لله الذي من على مواتي، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. خضوع وتذلل، هذه عبودية، عبودية حق لله عز وجل. ما يرى نفسه على الناس، قل: أنا الفقير، أنا المسكين، أنا الجاهل، الذي علمني هو الله عز وجل. ولو شاء ربك أن يسلب هذا العلم منك لسلبه، لسلبه من حيث لا تشعر أو تشعر. لهذا التواضع، تواضع لله عز وجل ولعباد الله سبحانه وتعالى ورحمة الناس. وطبعا التواضع هذا يظهر بتعليم الناس برفق وبلين، حتى في الإنكار عليهم ما يكون بعنف وشدة، وإنما بلطف ولين، بعلم وبعدل. هكذا هم طلبة العلم. وأنتم ما شاء الله اللهم بارك، يعني أغلبكم طلاب جامعة، وأكيد منكم من هو على يعني مرحلة التخرج، ومنكم من يرجع إلى بلاده ووطنه، فماذا أنتم فاعلون؟ ها، ستنكفئون على ذواتكم، أم أنكم تنعزلون وتقولون يعني ما لنا وما للناس؟ الناس في بلادكم يحتاجونكم. الآن أنتم كلفتم بأمر عظيم، أمانة تحملتموها، يجب عليكم أن ترجعوا إلى أوطانكم وبلادكم، وأن تبلغوا هذا العلم، العلم برفق ولين. تبدأون كما قال جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني مأخوذ من الربان، وليس نسبة إلى الرب، لا، الربان القائد الذي يعرف كيف يسوس الناس ويقود الناس ويعلم الناس، مثل ما قال ابن عباس وقتادة وغيره. الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب. أنت سترجع إلى مجتمع يعني عاش دهر على مخالفات أو على أمور ليس من الفقه المصلحي أنك تأتي وتقول الآن تتغيرون، غير صحيح. أول شيء عرف الناس بك من أنت، وليس تعرف

0: كيفك لهؤلاء الناس أن تقول أنا فلان ابن فلان خريج الجامعة الفلانية؟ لا لا، تعريف الناس بك من خلال خدمتهم، مساعدتهم، الشفاعة لهم، الرحمة بهم، زيارتهم في بيوتهم، تفقد أحوال هؤلاء، صدقني بأنك تأسر قلوبهم ويصبحون طوع يدك. أما قضية فتل العضلات والإتيان والله أنا والله خريج الجامعة والنظر إليهم نظر إزراء ودونية، هذا ليس من صفات طالب العلم، بل ليس من صفات المسلم، ليس من صفات المسلم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني بعض الناس الآن قد ينكر على أخي ويقول أنا متخرج من الجامعة، ما يصلح هذا. تعريف الناس بك من خلال خطوات تقوم بها أنت. انظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الناس، يزور الناس في بيوتهم، يشفع لهم. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصلح أن تجمع في كتيب، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. الصلح بين الناس، كان يصلح بين الناس عليه الصلاة والسلام، على المستوى الفردي، مستوى الأسري، مستوى الأممي كان يصلح عليه الصلاة والسلام. هذا يجعل لك قبول عند الناس. أما أن تأتي بنظرة فوقية وباستعلاء، ما يمكن يقبلون منك، وسيفشل مشروعك الدعوي والعلمي، ما يمكن أبدا. لهذا التواضع واستغلال الوقت في تعليم الناس. كان العلماء يجلسون للناس. شيخ الإسلام رحمة الله عليه اللي ذكرنا قبل قليل أحبه العامة حب عجيب. لماذا؟ جلس للناس، صبر على الناس، ما انتظر زحف الجماهير وتكثير السواد ويقوم من الحلقة إذا ما حضر مثلا عدد أبدا. كان يجلس للعامة، يجلس للعوام. أنت الآن لو جلس عندك بعدما تتخرج 2-3 وعلمتهم، ما تدري لعل واحدا منهم يكون ممن هو من المجددين، ويكون الأجر لك والثواب لك. فالمقصود بارك الله فيكم بأن طلب العلم هذه نعمة من نعم الله، والله إنها هبة وعطية من الله لك، وفقك الله لها، فاحرص عليها، عض عليها بالنواجذ، واحرص على مصاحبة الأخيار، والحذر من التذبذب. بعض طلبة العلم متذبذب، تجد عنده صحبة طيبة وصحبة سيئة، ما يمكن. الصحبة الطيبة كما جاء في الحديث القدسي قال تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ضع لك خط ومنهج أنك تكون من أصحاب العلماء. أما هذا التذبذب والتلون، هذا ما يليق بطالب العلم، ولا يمكن أبدا أن يفرح طالب العلم. حرص على صحبة العلماء، صحبة الأخ، حتى في أثناء المذاكرة، لما يحصل مذاكرة بينك وبين أخيك من طلبة العلم، اجعلها لله، ليس مراء ولا جدال. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من طلب العلم لهذا الغرض، أن يجادل به العلماء أو يماري به السفهاء. هذا من كبائر الذنوب، أن يكون قصدك ونيتك وغرضك أن تطلب العلم لهذا. يوجد من الناس من يطلب العلم لأجل أن يرد على الناس أو أن يماري الآخرين. هذا كله للأسف من الأخطاء التي وقع فيها الناس قديما وحديثا.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم.
7: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
8: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
8: ثمرات الأوراق.
9: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
10: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
9: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
9: هذا الاستطراد.
10: أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوا.
9: سبحان الله،
10: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
9: أبا؟
10: أي ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟
9: أيوة.
10: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا: نعم، هذا أبا ولد خطور.
9: إيش يعني هذا أبا؟
10: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
9: يمكن الخامس ولا خامس كبير
10: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي ومثل ما تقول الحجازي ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
9: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
10: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول: قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول: فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت: والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
9: ويدرس
10: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهم سطرا واحدا.
9: سبحان الله.
10: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي يعني قيل في البادية في البرية، والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
9: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
10: والمرأة، نعم المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
9: يا سلام.
10: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
9: ما كدر.
10: ما كدر، نعم. ففي هذه
9: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
10: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
9: ما شاء الله.
10: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
9: الرحلة بدايتها من المغرب.
10: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
9: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
10: إيه نعم، يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا. أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان، بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
9: وهذا حسب مطالع الهلال.
10: إيه نعم، فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
9: صح.
10: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير،

0: أسيوط وسوهاج والأقصر، هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء، فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
1: حاز على ذائقة،
0: على ما حاز، أي نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبر، الكتاب المشهور جدا. نعم. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة، وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
1: إيش الجحد مقصود به؟
0: يقول ما هي بواجبة،
1: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العام،
0: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأم عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حدا حد الحسامي
1: رقابه.
0: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
1: ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
0: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
1: للجماعة.
0: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا، أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
1: وأنت ما صليت.
0: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
1: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
0: نعم، من الأدوار
1: في معالجة هذا الموضوع،
0: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد.

0: يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
1: إذا خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الآباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
0: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
1: كيف؟
0: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
1: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك في أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
0: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
1: يا سلام. خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك بارك فيك.
1: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها، كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
0: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا. ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير. وهو لله الحمد مطبوع بكثرة، وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين.
1: هو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
0: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ الألباني الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم يقول في الصلاة 600 سنة.
1: الله أكبر.
0: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب و 600.
1: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600. الحين ما تتصور انها 600،
0: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
1: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاه ممكن ان الانسان ياتي بها او ذكر يقول على اكثر من هيئه معينه، واذا كان ايه وفيه ما الفائده من هنا؟ خلاص كفي احفظ طريقه واحده واسلوب واحد وذكر. نعم. واحد وخلاص.
0: هذه فيها قاعده عند العلماء انه اذا كان هناك هيئات للصلاه وكلها ثابته، ما في واحده مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
1: يفعله بالعادة خلص.
0: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
1: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
0: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
0: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
1: سبحان الله.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
1: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
0: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
1: سبحان الله.
0: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء.

0: في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع؟ قيمتها تقل، يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
1: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
7: فيصل بن جذيان العتيبي.
5: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
9: نداءات المؤمنين.
10: نداءات المؤمنين.
9: نداءات المؤمنين.
10: نداءات المؤمنين.
9: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
10: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
11: تنفيذ سعود الفليج.
12: حين نسعى في كل اتجاه بحثا عنه ونرقى المطالع في سبيله ويستقر في النفوس أبدا حبه الجم، يلوح النداء أن ليست كل المواعيد مشرعة للعطاء، ولا في كل المواقيت بيع أو خلة أو شفاعة. أنفقوا فالأرزاق بيده ومنه، والسعي إليها بعلمه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صديق، لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله. فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الأعراف سورة مكية من السور السبع الطوال، وتمتاز آيات سورة الأعراف بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى:
2: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ تغشاها، فيقرأ بفتح الشين وألف بعدها هكذا تغشاها، ومن الخطأ قراءته بفتح الشين من دون ألف هكذا تغشها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ دعوى، فعند الوصل يقرأ بفتح العين وفتح الواو وحذف ألف الاثنين هكذا دعوى الله، وعند الوقف يقرأ بفتح العين والواو وإثبات ألف الاثنين هكذا دعوى، بصيغة التثنية لأنه عائد على الزوجين. ومن الخطأ قراءته بفتح العين وضم الواو هكذا دعوا الله، لأنه يدل على الجمع ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في ربهما.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في لقائنا هذه أو في هذه الحلقة نطرحها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. نحيي سماحة الشيخ في بداية حلقتنا هذه، كما نحيي الأخوة المستمعين.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من أحمد أمين جمعة، جمهورية مصر الزقازيق. يقول في رسالته هذه: السادة أصحاب الفضيلة العلماء، في برنامج نور على الدرب، لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الأحرام بالحج متمتعا. وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء.
2: فإلى السؤال،
1: يقول: لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الأحرام بالحج متمتعا، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فالذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بعمرة الحج، ولكنه ما صرح بالعمرة لها أحرام متمتعا. فإذا كان أراد بقصد متمتع بعمرة الحج فقال ثم تمتع، وهذا عمل قارن، ونطاف وسعى وبقي على إحرامه، هذا عمل قارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى، يجزئ السعي الأول عن السعي بعد حج إذا كان نواه يؤدي حج عمرة جميعا فقط، ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدوم مكة، إنما أراد متمتعا بعمرة الحج يعني يجمع بينهما ويقرن بينهما، فقد طاف وسعى ثم طاف بعد الحج وطاف الوداع، هذا يكفي، لكن عليه هدي، عليه يرسل من يذبح عنه هدي في مكة، لأن قارن مثل من حل من العمر سواء، فعليه هدي يذبح في مكة. أما إن كان أراد بقول متمتع بالحج لا بالعمرة، وأنا قصدي الحج مفرد، هذا ليس عليه حج، الطواف هو السعي كافي الأول، وطواف الحج بعد طواف الإفاضة اللي فعله بعد ذلك يكفي، وطواف الوداع كذلك، وليس عليه سعي آخر. وهكذا إذا كان أراد الحج والعمرة جميعا ليس عليه إلا سعي واحد، وهو السعي الأول اللي فعله يكفي، لكن إذا كان أراد العمرة ويعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه يؤتي فيذبح في مكة، أو يوكل ثقة في الثقات يذبحه في مكة عن قرانه، ويكون بذلك قد أدى الواجب، وواجب التمتع، وليس عليه سوى ذلك. والله أعلم.
1: أحسنتم. هذه مجموعة أسئلة وردتنا من مستمع للبرنامج ولكنه لم يذكر اسمه. يقول في رسالته هذه: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟ إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟
2: الأفضل أن يكبر هو التكبيرة الإحرام ثم يجلس، لما جاء في عدة أحاديث فأمر بأن يفعل المسبوق ما يفعل إمامه، وأنه لا ينتظر، بل إذا أتى الإمام والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام، فإذا أتاه وهو ساجد سجد، وإذا أتاه وهو راكع ركع، وإذا أتاه وهو جالس جلس، هذا هو السنة. يكبر هو التكبيرة الأولى التكبيرة الإحرام ثم ينحط جالسا.
1: أيضا سؤاله الآخر قريب من الأول. وأنتم أجبتوا عليه، يقول: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام ساجد أو يسجد، فهل أكبر ثم أسجد معه أم أنتظر حتى يقوم؟ هذا وأجبتم
2: عنه.
1: يقول في سؤاله الثالث: إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله.
2: إذا أراد أن يصلي للمرأة فإنها تكون خلفها لا تكون للصلاة، ولو كان زوجا وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته، المشروع أنها تقف خلفها. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه أم أنس، وهكذا لما صلى بأنس والحسن من الله صار خلفه صفا، وصف أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في موقف النساء بعد خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه فتكون خلفه، هذه السنة. ولا يلزم ذلك يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحده فلا بأس، لكن إذا أراد أن يصلي معه في التهجد بالليل أو الفريضة، مثلا مريض ما يستطيع من المسجد أو فاتت الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهجد لا بأس، صلي بها لكن تكون خلفه. نعم.
1: سؤاله الرابع يقول: الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟
2: اللحية الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيقها، هذا الواجب. وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. فالرسول أمر بإرخائها وتوفيرها وإعفائها، فدل ذلك على وجوب هذا الأمر، وأن واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يعفوا اللحاء ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقص ولا حلق. أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحية من طولها وعرضها، هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند أهل العلم، ليس بصحيح، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز لأحد يعتمد عليه، وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد قالوا أحاديث غير صحيحة، ومنها هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا خبر باطل لا صحة له، وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث، فينبغي للمسلم التنبه لهذا، وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، كما في الصحيحين عن ابن عمر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه في أحاديث أخرى.
1: السؤال الخامس يقول: إذا امتلكت مبلغا من المال عن طريق الحلال، فأيهما أفضل، أن أشتري بها كتب علم وأتصدق من بجزء من المال، أم أتصدق بالمال جميعا؟
2: إذا كان عنده مال وهو يحتاج إلى كتب العلم، كتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عنده ما يحتاج إليها في باب بلد يحطها في مكتبة يستفيدها طلبة العلم، ثم يشتري كتبا تنفع الناس مثل الصحيحين مثل الأربعة مثل المغني مثل غير الكتب النافعة، سير ابن كثير، سير البغوي، سير ابن جرير وغير ذلك، الكتب مفيدة، هو يشتري كتب مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه طلبة العلم، أو يجعلها في مكتبة المسجد أو في مكتبة عامة يهدي إليها الناس ويستفيد منها الناس، هذا أولى من الصدقة. وأما إذا كان هناك حاجة إلى المكتبة لأن هناك كتب تغني عن شرائه، فإذا صدق بها على فقراء من أقاربه وغيرهم فلا حسن، هذا قوة إلى الله جل وعلا. لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أولى وأفضل لأن نفعها أعظم.
1: سؤاله الأخير يقول: هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح، ولكن عيبها أنها تحتوي على صور، وقد فتح الله علي بمبلغ وفير، فأحببت أن أحمل أو أحصل على أعداد وفيرة منها، ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فأرشدوني وفقكم الله.
2: أنا في نظر أن مجلات مفيدة ينبغي أن تشترى وتوزع بين الناس لحوالها إلى فيها، ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل مجلة المجتمع، مجلة الدعوة، واتبع مجلة البلاغ، هذه مجلات نافعة ومفيدة، فلا ينبغي أن يتوقف في شرائها من الصور، بل يشتريها ويوزعها على المحتاجين منها ويستفيد منها. والصور لا تمنع دخول ما في وجهها فإنها مغطاة، فالصور المغطاة تغطى بالأوراق التي عليها، وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في فراش الذي يطوي الإنسان ورسائد، فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة. ما في أسبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على رؤوس البوية، يعني يمسحها بالبوية حتى تزول، يزيل يعني من رأسه بشيء من البوية ويزول يوم. نعم.
1: هذه رسالة
2: الحقيقة. نعم. إن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤلم، ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تستعمل الصور، لأن تصوير محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، رسول المصور في النار، فلا أحد الناس على يوم يمضي المصورون، وقال لي عليه لا تدعي الصور إلا طمستها، فما كان ينبغي لهؤلاء الذين يستيرون هذه المجلات الطيبة، ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور. ونصيحتي لهم جميعا ألا يضعوها وأن يتركوا الصور، تدخل هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس. هذه نصيحتي لإخواني في

0: المسجد في السماع والكلام وغيرها، نصيحتي لهم جميعا أن لا يضعوا فيها صورا. وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد أن لا يضعوا صورته إلا بإذنه، حتى لو أذن لا يصوروه الصحيح، حتى لو أذن لا يصورونه. وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي، أنا لا أسمع لا أسامحه ولا أبيح أن يضع صورتي. كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي ولا أرضى بذلك، لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي. هذا الذي أقوله لإخواني جميعا وأنصح به إخواني جميعا وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر، أني لا أرضى أن تضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني. هذا اعتقادي. وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز ورخصة القيادة، هذا شيء آخر، قد يقال أن صاحبه ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها. لكن نقل المقالات الصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبها، صاحب المقال معروف وإلا تضع صورته.
1: وفقك الله. هذه الرسالة من المسل إبراهيم حسين الحواتي من جدة المفروض المركزي. في الحقيقة لم يضم رسالته أسئلة وإنما هي استشارة. يقول في هذه الرسالة الأخ إبراهيم حسين الحواتي من جدة: هل بالإمكان مراسلة البرنامج وعرض ما لديه من استفسارات حول ما يهمه من أمور دينية ويخشى من عدم تمكننا من قراءة خطه وفعل الخط ردي للأسباب التي ذكرها؟ ولكن على الأخ إبراهيم اختصار السؤال ما أمكن أو طلب من أحد أقاربها أو أصدقائه كتابة أسئلته لنتمكن من عرضها على الوجه الذي يريد، ونحن مستعدون أن نرحب به وبأسئلته. وفي الحقيقة جلس ليلة كاملة لإخراج هذه الكلمات البسيطة. فالرسالة هذه من أحد السائلين وهو خلف سرور من جدة أيضا، ويسأل عن زواج الشغر. يقول: جيت لأحد الأخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر. أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج.
0: نكاح الشغار وسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز. وهي زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي ومزوج بنتي أو مزوج ولدك أو ابن أخي، هذا لا يجوز. هذا هو الشغار لإنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه في عدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن نكاح الشغار وهو مسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن الشرط نكاح في نكاح وعقد في عقد، فهو ليس يأتي في بيعة، ولأنه يفضي إلى فساد كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم ومصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم ونحو ذلك. ثم يفضي النزاع بعد ذلك، كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. فالمقصود أنه منكر، لهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفي هذا، كل رسول الله عليه يكفي هذا. ولكن مع هذا كله يقع أسوأ في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية كما صف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي معصية لها عواقب وخيمة. فالذين يقعون في الشغار ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب، فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك وان لا يتزوج بالشغار ابدا، والنكاح بالشغار غير صحيح. نعم.
1: هذه الرساله من نجران، يقول مرسلها انه يرى الكثيرين يصلون على الجنازه اكثر من مره، فما حكم الصلاه على الجنازه اكثر من مره؟
0: ما نعلم فيها بأس. إذا حضر الجنازة صلى عليها مع جماعة ثم حضر الجماعة وصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. الواجب مرة، الواجب صلى عليها مرة واحدة. لكن لو قدر أنه صلى عليها في المسجد ثم جاء آخر وصلى معها في المقبرة أو في مسجد آخر وحضر معهم وصلى، لا بأس، كل هذا من مزيد الخير. نعم.
1: إلى هنا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة أحمد أمين جمعة من جمهورية مصر.
2: العربية من الزقازيق، وسائل لم يذكر اسمه وسأل عن 6 أسئلة متفرقة، وإبراهيم حسين الحويطي من جدة البريد المركزي، وخلص سرور من جدة، وأخيرا الأخ يحيى محمد جابر غزواني من نجران ويسأل عن تعدد الصلاة على الجنازة. عرضنا أسئلة الأخوة والذين ذكرنا أسماءهم على سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة على استفساراتكم عن أمور دينكم. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع سماحة الشيخ، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد، فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا وهو محمد يبين لكم شرائع الدين، على فترة يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول، قالوا، ومدة ذلك قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة، حتى لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا، فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم، من هذه النعمة إذ جعل فيكم يعني منكم أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر، وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى.

0: في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم، محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا، وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه، فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ، يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله، قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له: قال لأقتلنك، فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت، يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو، يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت، زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، بعد ذلك فأصبح، يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال: ليريه كيف يواري، يعني يستر سوءة، يعني جيفة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله، لأنه حمله، فندم على أنه حمله، ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه، إذن فأصبح من النادمين، يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا، وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض، والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل: إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول: المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلا، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط، الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال، الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة من الصلاة، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو أن لهم، لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق، فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: جزاء بما كسب، بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز، شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي: قرأت هذه الآية وإلى جنب أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من؟ قلت: كلام الله. قال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة، وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا، التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، بألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا، من اليهود، سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم، ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، أضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس: الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع: الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن: الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم. لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيم يعني مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك، هذا استفهام تعجب، وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء، للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء، والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون. لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث، الآية بمعنى الكتاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع، الآية بمعنى العبرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. المعنى الخامس، الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا، أي فرضنا عليهم، على اليهود فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحياناً يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما فيه الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه، فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى. أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور، بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني: ما بين أيديهم، أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث: ما بين أيديهم، أي الآخرة، وما خلفهم، أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع: ما بين أيديهم وما خلفهم، القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة، تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب، القرآن، بالحق، يعني نزوله حق، وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه، يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن. ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا أيها الأمم ولكل جعلنا منكم شرعة شريعة ومنهاجا، أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر، لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى فعسى الله، الله يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض في القرآن على معاني، المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولاعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم، وهم اليهود، وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم، دعوتموهم إلى الصلاة، وذلك بالأذان، اتخذوها، أي الصلاة، هزوا ولعبا، بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك، هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح

النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه: هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله. من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه: هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه: ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا، لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني: المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه: لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع

0: بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لا اعتراض عليه. وليزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى. هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا

بكم أحدا إنهم إن يظهروا بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا طاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بالوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلا

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد.

أفرغ عليه قطرًا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
2: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو 2 أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه. ومن سعى على 3 بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له. العدل بالكسر، وفتحه لغة، هو المثل. وقال بعضهم: العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط،
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله،

خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: آية وعظة.

0: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة قاف.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزايد يحييكم، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة، وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله يا شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
2: في الحلقة الماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
3: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
2: كان قريبا منه،
3: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل: بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
2: كثيرة
3: كثيرة. وسبحوه بكرة
2: وأصيلة
3: وأصيلة. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة. والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار. الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب وإحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون
2: وحين تصبحون،
3: وحين تصبحون يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثر من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
2: وحين
3: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
2: الظهر.
3: الظهر. وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور وحين تضعون ثيابكم
2: من الظهيرة،
3: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
2: فيحتاجون
3: إلى القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
2: جميل هذا الاستطراد،
3: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من

0: الغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
1: قليلا،
0: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع، يعني تركيزه على أو أطلق الذكر الله عموما، ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
0: نعم.
1: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والآصال؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار.
0: نعم. سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام، وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل، وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب، الذي يقول هو بعد الفجر خير، ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
1: بعد الفجر.
0: بعد الفجر، لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
1: اليوم لا شك.
0: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم صل.
0: من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا ما يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين: من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
1: والآن الجوال موجود، ما يحتاج حتى يحفظ.
0: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء: تكفيه من قيام الليل. وبعض العلماء يقول: تكفيه من الشرور والآفات والشياطين. وبعض العلماء، أظن ابن القيم، يقول: وقد يكون المراد كل ذلك.
1: يا سبحان الله.
0: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك. وغير لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
1: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
0: نعم.
1: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
0: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
1: والتلبية في الحج.
0: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت: إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام فإننا نقول: أستغفر الله، أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس: لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال: بتكبيرهم بعد الصلاة.
1: معناته يسمعهم.
0: يسمعهم فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
1: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟

0: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب، فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم وأفضل وأكثر لتحقيق المقصود من الذكر، سواء ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بزيادة الإيمان أو ما يتعلق بزيادة الأجر.
1: جميل، احنا تحدثنا عن الغدو والآصال، هل عندك إضافة فيها؟
0: بالنسبة للغدو والآصال هي الحقيقة كلمات، يعني الآن وهذه إشكالية والله أنا يعني ألاحظها في كل يوم، فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات، يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا
1: السليقة، خلنا نقول
0: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة، فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا أن نعلمهم المعاني سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
1: صح.
0: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ من لفظ الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف، مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
1: بعد الظهر،
0: أنها بعد الظهر، طبعا فيه بعض النقاش في ذلك، وما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع، وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس، يعني
1: زين خلنا نسمع المقال
0: لكنها فوائد لغوية يمكن. جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية، فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
1: هذا التنوع الجميل،
0: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء، متى؟ ساعة واحدة ثنتين،
1: إيه بين الظهر والعصر
0: وهكذا. إيه. نعم، فهذا هو المشهور، ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس، إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب. ليس بصواب. فالغداء مأخوذ، لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو، وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة، من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت لكن يستأنس بذلك، أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود باب من سمى السحور غداء، وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار، وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
1: صارت وسط
0: النهار. وسط النهار، لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا كما ذكرت لكم. في حديث أيضا تذكرته الآن، هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ذهب إلى بيته عندها الساعة، فأخذ أضحيته وذبحها
1: قبل الصلاة،
0: قبل صلاة العيد. وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم، فأخذ منها جزء، أنا أيضا وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو وردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يا رسول الله، تقول نصلي ثم نذبح، أنا ذبحت قبل،
1: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح،
0: ربما لا، ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله لل، مع أنه لا بد من بعد الصلاة صلاة العيد. فقال يا رسول الله إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
1: هذا الشاهد،
0: الشاهد كلمة تغديت، لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية، قال شاتك شات لحم، يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
1: لحم ثلاجة،
0: لحم ثلاجة بالضبط، يعني أنها طعام وليست قربان. فقال يا رسول الله يعني ماذا أصنع الآن، ما عاد عندي إلا عناق، العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال هل تجزئ؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أنت معذور،
1: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام،
0: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله تغديت يا رسول الله، أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا، وذكر شيئا من هذا الأمر، وبعض المعاصرين نبه إليه، مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة، اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى، وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر، وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية. وقال إن هذا لا يسمى الغداء، الذي بعد صلاة
1: الفجر،
0: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء، وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري، هكذا
1: الهجوري،
0: إيه نعم، ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة. طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا، لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
1: من الهاجرة،
0: من الهاجرة، الهاجرة هي اشتداد الظهر،
1: صح.
0: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر،
1: تهجر،
0: إيه تهجر. ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
1: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغداء أو الغداء،
0: نعم،
1: إنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
0: نعم،
1: يعني
0: هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء، الفطور هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
1: الريوق، صح.
0: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل، سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم. وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
1: جميل، هذا البحث والتطواف في اللغة في الكلمة هذه جميل. ما دام دخلتنا في اللغة، نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
0: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم، حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة، لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم السنة، بقاء فهم كتب العلم،
1: هويتنا مرتبطة بها،
0: وهويتنا مرتبطة بها، ونفخر بفضل الله عز وجل أن جعل لغتنا لغة القرآن.
1: الحمد لله.
0: الآن ترى بعض الدول الصغيرة لا تكلمك إلا بلغتها، مع أنها لغة مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة العظيمة؟
1: لها عمق ترى في اللغة
0: العميقة العظيمة المرتبطة بكلام الله، المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتم بها. فيعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه، وهذا ممتاز جدا. بعض الناس يرجع إلى لسان العرب، وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري، وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح. هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة، وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع، جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب تكلمت عن اللغة بطريقة لطيفة جدا، وليس فيها تعقيد المعاجم أو صعوبة المعاجم. مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي رجل ألف في علوم اللغة وفي الأدب تأليفات كثيرة جدا، حتى سمي بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير أتوقع أنه في 300 صفحة اسمه فقه اللغة وسر العربية. أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال، ويكون
1: حتى حين الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالث الملح.
0: بالضبط بالضبط، يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة، جدا مفيد.
1: وعلى طريق لحن القول نختم بها، أيضا الدكتور عنده كتاب آخر اسمه العربية ذكاء، كتاب أيضا صغير وجميل في يشير بعض هذه المعاني.
0: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين. فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
1: ولا زال لنا حديث معك،
0: ولا زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمكم ويبارك فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة،
4: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة، البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سب

0: تسليما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ويصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة. حديث.
2: من شروط الدعاء وآدابه: حتى يستجاب الدعاء لا بد من جمع القلب على الله، التعبد لله، والإخلاص بقصده تعالى بالدعاء، إظهار الفقر والمسكنة، صحة الدعاء شرعا بألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء، الكسب الحلال، ترك الاستعجال في الإجابة، أن يكون بلسانه داعيا وبقلبه راضيا راجيا. ومن سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري. وعن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم أخرجه البخاري اجدح لي أمر من الجدح وهو الخلط أيخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة

والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على

صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الرابعة وهي قوله تعالى
3: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة صدقاتهن، فتقرأ بضم الدال هكذا صدقاتهن، ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال هكذا صدقاتهن. والصدقات جمع صدقة، وهو المهر الذي يجعل للمرأة في عقد النكاح. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة نحلة، فتقرأ بكسر النون هكذا نحلة، ولا تقرأ بفتح النون هكذا نحلة. والنحلة هي العطية أو الهدية، وهي مشتقة من الفعل نحل بمعنى أعطى من دون مقابل، هبة عن طيب نفس.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أنضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فاقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر. وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم إخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس. يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده. هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها. وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلات وحده. رواه أحمد من رواية الطيب ابن محمد وبقية رواته رواة الصحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: شرطي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت صلاة الوتر:
2: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إلها. لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا.